0: بجهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

0: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.
3: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح وتغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
4: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
3: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
5: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال، الاتصالات الفلسطينية.

صباح الخير. صباح الخير لأحلى ناس، لأهلنا في كل بيت وفي كل حارة وفي كل قرية وكل مدينة. الله يصبحكم بالخير.

صباح جديد منطل عليكم فيه بالمحبة والأمل ومنحكي سوا عن همومنا وأفراحنا أخبارنا وكل إشي بيلمس حياتنا. ومن قلب فلسطين ومن بيت لحم تحديدا نفتح معكم صفحة جديدة من يومنا ومنقول لكل متابعينا مهما كانت الظروف صعبة دايما في كلمة حلوة وفي أمل وفي بكرة أحلى بإذن الله. صباحكم خير وبركة وأهلا وسهلا فيكم في يوم جديد.

بكل محافظات الوطن، حياكم الله أهلنا بنابلس بكل المحافظات. الله يسعد صباحكم. استمعينا اليوم الأربعاء 19 من أغسطس آب لعام 2026، السادس من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة.

ساعتين من الزمن رح نكون معكم فيها على هوا الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000 على موجتنا العامة 106.3. كمان فيكم يتابعون عبر الموقع الإلكتروني لRB2000.bs/live وعبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

تحيات صالح كنعان من الهندسة الإذاعية. صباح الخير لإلك يا صالح.

لشهدائنا الأكرم منا جميعا والشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين والإفراج لأسرانا البواسل. الله يصبحكم بالخير وحياكم الله. مستمعينا أرقام هواتفنا 0-22-77-4-882 أو 3.

عن ربنا بيفرجها، وما بعد الضيق إلا الفرج. الله يصبح كل متابعينا أصدقاء برنامجنا، حياكم الله وأهلا بكم أينما تواجدتم. صباح الخير لليلى مستمعتنا الدائمة، صباح الخير لأميمة، الله يسعد صباحكم جميعا، صباح الخير لأم علاء، صباح الخير للشيخ علي، لنائلة شوكة، صباح الخير لعدلة ومنى شعبان عم بيتابعونا، يسعد صباحكم جميعا.

مستمعينا في مرحلة معينة بتتعب من كتر ما تشرح حالك، ليش عملت هيك، ليش أخذت القرار، شو كان قصدك وليش تغيرت. وبعدين بتفهم شغلة، اللي عن جد بده يفهمك رح يحاول يفهمك مش يحاكمك. مش كل سوء فهم لازم انه تصلحه، ومش كل حد لازم تقنعه بنواياك. اوقات راحة بالك بتبلش من اللحظة اللي بتقرر فيها خلص ما بدي برر حالي اكتر، وانت بعدك بتبرر حالك للناس ولا بطلت؟

مستمعينا يا مال معبر الكرامة، اليوم الأربعاء 19/8 الساعة 8 الصبح لحد الساعة الواحدة 1:30 الظهر في كلا الاتجاهين. وبتنوى هيئة المعابر إلى أنه خدمة الفي آي بي باتجاه المغادرين بتعمل حتى الساعة 11:30 الظهر فقط. نتمنى دائما السلامة للجميع.

مستمعينا، من أقوال عباس محمود العقاد: أحسن الظن بالناس كأنهم كلهم خير، واعتمد على نفسك كأنه لا خير في الناس.

0: إذن خلينا نبدأ أولى فقرات مستمعينا لمعرفة آخر تفاصيل الحالة الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة. نستمع الآن إلى النشرة الجوية مع الزميل مأمون عصايرة من دائرة الأرصاد الجوية إلى هناك.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تصبح على من المعدل العام بقليل، جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، وخلال هذه الأيام الرطوبة النسبية مرتفعة في الجو وهذا يعطي شعور بالحر أكثر. الرياح السائدة بشكل عام شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الخميس ارتفاع آخر على درجات الحرارة، تصبح أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. يوم الجمعة أيضا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، تصل أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة في معظم المناطق. يوم الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة، وزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 30-20، رام الله والبيري وخليل الرحمن 29-19، نابلس 31-21، جنين وطباس 35-23، أريحة والأغوار 41-27، طول كرم وقلقيلي 33-23، غزة وخنينس 31-24، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة. ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: دائما الله أعلى وأعلم. شكرا لمأمون عصاير على هذه النشرة، ويبدو أن الطقس اليوم بحاجة فعلا لكاسة مي وشوية صبر. يسعد صباحكم مستمعينا، مكملين معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

مستمعينا، جدال اليوم بين مؤيد ومعارض للعلم الأمريكي اللي ارتفع على البيت في قصرة. يعني شخص بيتعرض دائما لانتهاكات المستوطنين، فما كان فيه إلا أنه رفع العلم الأمريكي على بيته. مستمعينا، اللي قادر أنه ينقذ بيته وبيت أهله بهالبلاد ينقذها، مش شرط شو يرفع علم. يعني هلأ إذا رفع علم أمريكا يعني هو انتمائه لأمريكا؟ لا، هو بده يبعد شرهم عنه. كل واحد إله رأي معين وكل واحد إله وجهة نظر. اللي بده ينتقد يعني يساند أهل هالبيت، لأنه لما بتوقع الواقعة ما حدا بيسانده وما حدا بيكون معاه. لهيك يعني ما تنتقدوا مستمعينا بيكون بدون ما تعرفوا الظروف، بدون ما تعرفوا أنه ليش هذا عمل هاي العملة. هو رفع العلم لأنه إذا شافوه ممكن أنه ما يقربوا على بيته. يعني يبدو أنه كتير بيتعرض للمستوطنين ولانتهاكاتهم، لمشاكلهم وقرفهم بصراحة. فالله يعين الناس والله يفرج عليهم، لأنه ما في حدا بيدافع عنهم، فحاول أنه يدافع بهذا الأسلوب. كل احترام.

شو هالخبر؟ وين أجهزة السلطة؟ يعني خبر مكتوب سوبر ماركت ببيع المخدرات في الخليل؟ أوه هلأ منشوف الفيديو، كمان في فيديو عن الموضوع يا صالح.

توجهت قوة من أمن الشرطة والأجهزة الأمنية للمكان. تم تفتيش السوبر ماركت وبالفعل عثر بداخله كميات على الحبوب المخدرة والمواد المخدرة أيضا. شعب مبسوط على فكرة. إذن تمكنت الشرطة وبإسناد من القوة المشتركة للأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على مشتبه به بترويج المواد المخدرة في إحدى مناطق غرب الخليل بعد استغلال السوبر ماركت اللي بيملكه في عملية الترويج. بعد ورود معلومات إلى فرع مكافحة المخدرات والحصول على محضر تفتيش، تم ضبط حبوب من مادة الكبتاجون المخدرة وحبوب من مادة الترامال المخدرة وكمية مادة الحشيش، وتم ضبط سلاح ناري وكمية من الذخيرة. أكدت الشرطة تحفظ على المشتبه به والمضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه وفق الأصول. كملين معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. رح نترككم مع فاصل وبعد هيك راجعين، خليكم معنا.

0: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1705-66-66-6 أو 1805-66-66-6.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا.

0: حسينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفان ورجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو.

فتح أبوابه من جديد، وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

سمعينا مكملين معكم برنامجنا على هوا بيت لحم 2000 لكل حدا كان معنا وهلأ انضم لإلنا بكل المحافظات. نحن معكم برعاية جوال للاتصالات الفلسطينية.

0: رقم هواتفنا 0-22-77-4-8-8-2 أو 3. في معنا مشاركة. صباح الخير.
1: ألو. صباح الخير.
0: الله يسعد صباحك يا ليلى. كيفك؟
1: ونشكر الله.
0: الحمد لله. نشكر الله. يسعدك.
1: شكرا. شو بدنا نعمل؟
0: الحمد لله.
1: كل حال. أنا ما بتعلق على العالم أنا. يعني صار علم أمريكا عجيب. هم مرفوع فوق روسهم على الأسبوعين. هم مرفوع.
0: والله عن جد. يعني هو بده يحمي بيته, بده يبعد الشر عن بيته.
1: يعني ما هو كل العالم حتى على أمريكا وين مكان, على البلاز حتى, على اللبس, على الأواعي.
0: مزبوط.
1: عنك على الحفايات.
0: والله صحيح, معك حق.
1: يرفع العلم ولا يرفع رجليه.
0: عن جد.
1: احنا شو شفنا من رفع العلم؟ بترفرف وين مكان.
0: وين مكان. والله
1: وين مكان بترفرف علمنا. شو عملوا له؟
0: ولا اشي, ولا اشي.
1: عملوا, بدي افهم انا, علم امريكا بيرفرف وعلم اسرائيل بيهفهف والعلمين في الدول العربية مكيف.
0: والله.
1: وما هيهم عبدينها امريكا وعبدينها وحاطين يعني حتى إيران. يعني أنا مش يعني مش فاهمة شو بدي أحكي. يعني اللي بتدافع وبتقوم وبتعمل أشياء كثيرة مش عارفة يعني. وهاي الدول العربية ضدها, بحردوا وبيحاول ترامب يعني يبعد ويخسر ومش عارف كيف يطلع من هالورطة. الدول العربية لسه بتحرض.
0: مزبوط. أنا
1: بتحرض حتى الكرامة يعني.
0: والله يا ليلى بطل الواحد يعرف مين اللي معه ومين اللي ضده بصراحة.
1: يعني بدون مضلة عبيد لو إمتى يعني. يعني مش فاهمة. 1-2-3-4-5 مخربين الكرة الأرضية.
0: شفتي؟ عن
1: جد. يعني شو يعني مش فاهمة أنا. في مثل بقول لك يعني لو أمطرت السماء حرية لحمل العبيد الشماسي. ما بدهم حرية, بدهم دبح.
0: عن جد يا الله. هالمثل أول مرة بسمعه على فكرة. رهيب والله. لو أمطرت السماء حرية لرفع
1: العبيد الشماسي. بدهم دبح.
0: ما بدهم فعلا فعلا.
1: وعلموا بيضربوا وضربوا وضربوا.
0: يعني زي في واحد كمان ذكرتيني في عبد اجى واحد بده يحرره, بقول له انت شو امنيتك؟ قال لي امنيت اذا معك مصاري شو بدك تتسوي؟ قال له راح اشتري سيد, لانه مش متعود على الحريه. بالضبط.
1: ما مش قارين اسيد.
0: بالضبط.
1: هي شريت كله.
0: نعم.
1: بدانك مش عارفه كيف بدنا نرفع هالشهر.
0: والله ما عارفين يا ليلى.
1: مش عارفه يعني. هذا بيدي بهدف الباكستان. قال الباكستان ليش عندها قنبلة نووية حتى يبدي يصل الباكستان؟ ما بده اللي عنده قنابل هون في إسرائيل بس عزر بخسف الكرة الأرضية كلها.
0: مزبوط.
1: يعني مش محتاج يلحق الباكستان حتى.
0: مزبوط. أنا عارفة. فإحنا لا يعني ما بننتقدوا للي رفع العلم.
1: رفع العلم. بالعكس. وبنتقدوا اللي رقص هذا في حفلة التخريج اللي مبسوط.
0: دكتوري.
1: ما هو الفرحة بترقص الحجر.
0: كل احترام له الدكتور. عن جد كل احترام. بالعكس.
1: مبسوط للأطفال أولاده هدول.
0: طبعا طبعا.
1: يا ولا في عبد تيجي
0: ساعتها ما بنتقدوش. ساعتها ما بينتقدوا.
1: يجي تدري الله فيه عبد والله بيشتري التذاكر قبل بشهر.
0: والله معك حق. صح.
1: بحضروا كل شيء. الخمرة والحشيش ويوم الحشيش في الخليج.
0: شايفة هي بالضبط. هي هي.
1: يما إن شاء الله. الله يفرجهم.
0: آمين يا رب. آمين. شكرا يعني. ليلى حبيبتي يسعد صباحك.
1: طبعا للجميع.
0: يسعد صباحك.
1: وأدهم الخطي طبعا.
0: ولا أدهم كمان من الأردن.
1: ونابلس ورائد
0: ولكل اللي بتابعونا.
1: بتعرف شوكت كمان.
0: وشوكت كمان. صحيح. نعم صحيح.
1: أبو الشهيد علي.
0: يعني ايوه صح.
1: ان شاء الله يكون سامع.
0: ان شاء الله.
1: والله
0: شاء الله.
1: معكم انا.
0: يسعد صباحك. الله
1: معك. لأهل الشهداء طبعا.
0: حبيبتي يسعد صباحك ان شاء الله.
1: شكرا.
0: اهلا بك. اهلا بك.

0: مستمعينا، خلينا ننتقل إلى العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية ونستمع إلى رسالة النقيب نضال الترك إلى هناك. يسعد صباحك نقيب نضال.
1: أطيب التحيات لك زميلتي مها، وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في محافظتي سلفيت ونابلس، تم ضبط ما يقارب نصف طن من المواد الغذائية ومواد التجميل الغير صالحة للاستهلاك أو للاستخدام الآدمي نتيجة انتهاء طريق صلاحية هذه المواد، أقرت جهتي الاختصاص إتلافها وذلك حسب الأصول. كذلك في محافظة الخليل بالتعاون مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، تم ضبط هواتف خلوية غير مستوفية للشروط القانونية، وتم التحفظ على هذه الهواتف لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب أسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: نعم نضال الترك من العلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية، شكرا، الله يسعد صباحك. طبعا هون شرح كامل للمواطن اللي رفع العلم بعد رفع العلم الأمريكي على منزله المحاصر في قصر جنوب نابلس. المواطن لؤي أبو ريدا قال: رفع العلم الأمريكي لا يعني أنه ينتقص من فلسطينيتي، أنا فلسطيني، هذه أرضي وهذا بيتي، وهذا السبب جئت لأحمي بيتي، رغم أن بيتي في أمريكا أكبر من هذا البيت بكتير، ولكن رسالتي للشعب الأمريكي والحكومة الأمريكية أنني أمريكي محاصر، أمريكي فلسطيني طبعا، وهذا يحرك القضية ويرفع قضية رأي عام في الشارع الأمريكي، ولا يعد انتقاصا من فلسطينيتي، إنما لزيادة الاهتمام حول إزالة البؤر الاستيطانية. ولهذا أطالب السفارة والإدارة الأمريكية بتوفير الحماية لي من الجيش والمستوطنين غير الشرعيين. وأضاف: تركت بيتي في الولايات المتحدة، وتركت زوجتي وبناتي وشغلي حتى أقف مع أخي قصي المحاصر في بيتي. ورفع العلم الأمريكي رسالة للحكومة الأمريكية أن هناك مواطن أمريكي تحت الحصار، وأنا على تواصل مع رئيس بلدة قصرة، ونشكر الجميع، أي واحد يساهم في إزالة الحصار والبؤرة الاستيطانية فليكن هدفنا إزالة البؤرة، لازم نستخدم كل الوسائل لإزالتها. وتابع: الإدارة الأمريكية شجبت عن طريق السفير الأمريكي، أنا على تواصل مع الكونغرس والسفارة، لكن للأسف لم يتغير على أرض الواقع شيء. جئت لأقول لهم إنني مواطن تحت الحصار، وهذا حق من حقوق حمايتي، وأتأمل من الحكومة الأمريكية أن تمارس ضغوطا على الحكومة الإسرائيلية لإزالة البؤر. كان هذا توضيح من صاحب المنزل.

لا ترد على الإهانات أبدا. الهدف الرئيسي للأشخاص الذين يهينونك هو جعلك تتصرف دون تفكير. احبطهم بصمتك واذهلهم بنجاحك. يعني مستمعينا أكيد بيضلوا يستفزوا فيك ليطلعوا أسوأ ما عندك ويحكوا هيو هذا هو. لا هذا مش أنا، هذا أنت اللي بدك تشوفه. الهدف الرئيسي للأشخاص اللي بيهينوك هو جعلك تتصرف دون تفكير، ولكن احبطهم بصمتك وأذهلهم بنجاحك. يعني.

يسعد صباح كل واحدة اسمها مريم، كمان هاي الأغنية لمريم، لأمي طبعا. الله يسعد صباحك لأمي ولكل النساء اللي أسميهم كل الأسماء طبعا، ولكن هاي الأغنية ومريم، مريم دنون طبعا، زميلتنا مريم دنون. يسعد صباحك.

مستمعينا خلينا نكون مع آخر تحديثات الطرق الصباحية لهذا اليوم. دائما نتمنى السلامة دائما وأبدا لكل السائقين واللي بيتحركوا داخل المحافظات وخارجها. طريق السلامة لكم. خلينا نبدأ من محافظات شمال الضفة.

مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، زعترة سالك، حوارة سالك، قراوة سالك، جسر أودلا سالك، دوار الطنيب سالك، مفترق جيد سالك، يتسار سالك، سرة أزمل الخارج، المربعة سالك، بورين سالك، عورتة سالك، دير شرف سالك، حاجز عنبتة سالك للداخل، مخ مغلق للخارج، النبي إلياس سالك، سيلة الظهر سالك، برقة سالك، حجة الفندق سالك، بزاريا سالك، مدخل قلقيلية سالك، بيت فوريك سالك، حاجز تيسير سالك، عين شبلي تفتيش للخارج. ننتقل إلى محافظات وسط الضفة. المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة عطارة القديمة مغلقة، مدخل روابي سالك، حاجز عين سينيا سالك، عيون الحرمية سالك مع تواجد للشرطة، جلزون سالك، سلواديا برود تفتيش، مدخل سنجل الشرقي سالك، ترمس عية تفتيش للخارج مغلق للداخل، النبي صالح تفتيش، عبود تفتيش، دير أبو مشعل سالك، دير نظام سالك، المهلل سالك، دير جرير سالك، دوار مخماس سالك، كفر عقب سالك، حاجز قلنديا أزمة للخارج، جبع أزمة وتفتيش للخارج مع تواجد للشرطة، حزمة تفتيش باتجاه الشمال، عناتة سالك، زعيم سالك مع تواجد للشرطة باتجاه الشمال، العزرية سالكة، مفترق الخان سالك، الطيبة سالك، المعرجات سالك، مداخل ومخارج أريحة سالكة. ننتقل إلى محافظة جنوب الضفة. حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالك، العبدية سالكة، بن نعيم سالك، النشاش سالك، المنشية سالك، دوار تقوع سالك، فرش الهواء سالك للداخل وللخارج تفتيش وأزمة، رأس الجورة مغلق، دوار دورة مغلقة، الفوار مغلق، زيف سالك، الفحص سالك، سعير تفتيش، النبي يونس سالك، جسر حلحول سالك، مراح رباح سالك، العروب العجوري مغلق. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة. أحوال الطرق بطبيعة الحال متغيرة في كل دقيقة. دمتم في رعاية الله.

مستمعينا، مش كل الناس بدها منك شيء. في ناس بتحكي معك بس لأنه صوتك بيطمنها، بتسأل عنك لأنه عندها فضول، بس لأنك خطرت ما عندها فضول بس لأنك خطرت ببالها، وتبعت لك كلمة صغيرة من دون مناسبة ولا سبب. ومع الأيام منكتشف إنه أحلى العلاقات هي اللي ما فيها حسابات. الله يسعد هالصباح.

خلص ما نخلص من الحواجز يا صالح، وإن شاء الله يعني إن شاء الله بنتأمل هذا الشيء. صار كل ما يمشي الواحد مترين فعلا حواجز، بس إن شاء الله تنتهي هاي الأزمة. و يعني أنا حابة أحكي إنه ناس كتير بتسألني ليش رجعتي يا مها على البلد، ما كان ضليتي برا وارتحتي من وجع الراس؟ لا، وطني وإن جار علي أكيد، يعني بلدنا ما في أحلى منها والله، وأنا ما بنصح أي حدا إنه يخطو هاي الخطوة. بلدنا حلوة برغم كل شيء فيها سيء، مثلا من وضع اقتصادي سياسي اجتماعي، الشجرات العائلية اللي فعلا منتمنى إنها تنتهي والله يهدي النفوس. يعني مشكلة الخضر يعني هي تسكرت شوي على الناس، ولكن عندهم الله يعينهم على هذا الحمل، يعني ما بنعرف وين وصلت النهاية، وين صار الموضوع. لازم نشوف العميد له أي رزقات لنتعرف أكثر شو صار في الموضوع. يعني إن شاء الله الله يهدي النفوس، وإن شاء الله الله يحقن الدماء، وإن شاء الله تنتهي هاي الشجرات العائلية اللي من ولا شيء بيروح ضحيتها شاب وشابين، ومشاكل عويصة بتصير. فالله يفرجها، وبلدنا حلوة زي ما حكينا لكم برغم كل الظروف اللي موجودة فيها، برغم فيش معاشات، برغم في حواجز، برغم أي شيء. سمعنا شيء حلو هيك يروقنا يا صالح، يعني ما بعرف شو محضر، مش مشكلة اللي محضره مش مشكلة. أيوة هي

مستمعينا رح نترككم مع فاصل وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقرات يوم جديد على هوا الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000. نحن معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية، خليكم معنا، رجعينا.

0: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: بنزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طول كرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: يسعد صباحكم وحياكم الله لكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد على هوا الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000. نحن معكم حتى العاشرة برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. اليوم منسلط الضوء على فرصة جديدة للممرضين والممرضات الفلسطينيين مع شركة Global Get Health Care، البوابة العالمية للممرض الفلسطيني المتخصصة في إعداد وتأهيل الممرضين. وللحديث اليوم عن توفير عقود عمل للممرضين والممرضات في إيطاليا وما هي الشروط والخطوات المطلوبة للاستفادة من هذه الفرصة، معنا الدكتور عوني دويكات. الله يسعد صباحك دكتور.
1: صباح الخير ستنا هائلة ولجميع المستمعين إن شاء الله.
0: يسعد صباحك وأهلا بك دكتور. يعني دكتور عوني دويكات هو مدير عام شركة Global Get Health Care، أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني بداية عرفنا أكثر على شركة Global Get Health Care وشو الخدمات اللي بتقدموها للممرض الفلسطيني.
1: نعم شكرا إلي ستنا. أولا إحنا فكرة Global Get Health Care شركة فلسطينية بدأنا فكرتها وإحنا في كاليفورنيا في أمريكا قبل 2019. كنت أنا والدكتور هشام السيد هناك، بعدين ضمت إلنا الدكتورة فداء أبو علي، فإحنا ثلاث أعضاء فيها. يعني هي شركة فلسطينية بعيدة فلسطينية بحتة، ولكن هي على مستوى العالم. فكانت فكرتها إنه يعني إن نساعد الممرضين والممرضات بالذات في فلسطين والشرق الأوسط كمان والعالم العربي والإسلامي كمان، يعني إحنا ممتدين على كافة المحاور بحتى نساعدهم إنه نوجد فرص عمل إلهم، يعني كمان نرفع من يعني مستوياتهم العلمية والأكاديمية والمهنية. طبعا إحنا في الشركة يعني سجلناها قبل، لما روحت أنا على فلسطين قبل حوالي عام، أكثر من عام، قمنا بتسجيل الشركة في مدينة رام الله في فلسطين في وزارة الاقتصاد الفلسطينية، وأخذنا يعني رقم وطني، وبعد ذلك انطلقنا حتى يعني نعزز وجودنا في مجتمع فلسطيني بالذات، وقمنا ب يعني عقد أكثر من اتفاقيات، كان من أهمها اتفاقية مع نقابة التمريض والصبغة الفلسطينية، مشكورين تفهموا يعني ما نقوم به. ومن ثم طبعا إحنا بصورتنا أكاديميين ومهنيين توجهنا إلى الجامعات الفلسطينية كافة وعقدنا مع معظمها اتفاقيات حتى نستطيع ندخل على الطلاب وبالذات قطاع التمريض ونقولهم إنه فيكم هنا يعني الناس اللي فكروا فيكم وإحنا راح نكون معكم يدا بيد حتى إنكم توصلوا إلى بر الأمان إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: طبعا كل شركة في إلها يعني أهداف. إحنا بس اسمحي لي بس يعني إن ثلاث أهداف رئيسية. يعني هي أول إشي إحنا وجودنا في المجتمع الفلسطيني، طبعا وإحنا كنا كمان المجتمع اللي هو المحيط العربي كمان. هدفنا هو أول إشي بالخبرات اللي عندنا الأكاديمية والمهنية بفضل الله سبحانه وتعالى إن نستطيع نساعد الممرض الفلسطيني في بناء يعني قدرات التمريض اللي يسموها تيم بيلدينج كاباسيتي. هذه من أهم الأشياء، طبعا أهم شيء عندنا كان. الأمر الثاني حتى نستطيع يعني للتمريض إننا نتخطى التحديات والصعوبات اللي بواجهها قطاع التمريض وبالذات في قطاع في موضوع البطالة. في عندنا بطالة إذا سمحنا وأخذ لاحقا نحكي عنها إن شاء الله تعالى.
0: نعم.
1: الأمر الثالث هو مهم جدا إحنا نطلع له اللي هو لمجتمعنا الفلسطيني العام الكبير. هلا إذا كان ممرض أو مرضى أو قطاع صحي حتى كمان بشكل عام يعني مكناه وعززناه في هذا المجتمع من تحقيق حياة كريمة بما يعني يساعد في تحقيق يعني آمال وطموحاته، فبالتالي هذا بالتأكيد راح يعني يعود على المجتمع من ناحية صحية واقتصادية بشكل عام.
0: نعم. دكتور اليوم في فرص عمل بإيطاليا، كيف بدأت فكرة توفير العقود للممرضين والممرضات وكيف ممكن إنهم يقدموا على هاي التسجيل؟ يعني في شروط أساسية للتقديم والحصول على عقد؟
1: صحيح. احنا في البدايه يعني كان في عندنا عقود عمل مع امريكا مع شركه اسمها ويست ويز.
0: نعم.
1: حتى نوفر فرص عمل للموظفين للممرضين والممرضات، لكن بسبب الظروف السياسيه الحاليه البروسيسنج تايم طويل شوي، وكمان انه يعني هلا الوضع يعني ما في مجال في الوقت الحالي، فكان لابد ان احنا كتدرب جيت هيلث كير نسعى ونلاقي بدائل. عفوا.
0: نعم.
1: فكان من ضمن هاي البدائل طبعا يعني الحمد لله فضل الله انا والدكتوره فداء ابو علي والدكتور هشام السيد يعني نصل الليل بالنهار مرات حتى ان اللافي يعني ما يليق بممرضينا ومرضاتنا. فتوجهنا الى ايطاليا وجدنا ان ايطاليا فيها فرص عمل جيده بحاجه هم الى 170 الف مرض حاليا. فتوجهنا الى ايجنسي معينه هناك عندهم يعني في ايطاليا وتم توقيع اتفاقيه معهم بحيث انه نطلع ممرضين وممرضات على ايطاليا من فلسطين، بس مش من فلسطين بس، كمان احنا كمان في إن يعني مكتب الاردن وقريبا راح في مكتب مصر كمان ان شاء الله حتى نساعد الممرضين والممرضات. احنا في عندنا مكتب في نابلس، مكتب في رام الله، يعني بتوجه الى الممرضين عن طريق صفحاتنا globalgatehealthcare.com وعن طريق الفيسبوك والتيك توك والانستغرام وكل هاي مواقع التواصل الاجتماعي بتوجهوا لنا، وإنه ارقام تليفون خاصه كمان حتى ان يتواصل معنا ونساعدهم في هذه الفرصه اللي جايين ان شاء الله.
0: نعم دكتور، هل الفرصه متاحه للممرضين حديثي التخرج ولا بتحتاج لخبره معينه؟ وشو طبيعه العقود والامتيازات اللي بتحصل عليها او بيحصل عليها الممرض؟
1: نعم هذا سؤال كثير مهم ست مها. أول شيء الفرصة هذه بسبب الحاجة الشديدة في إيطاليا للتمريض بالذات بعد جائحة كورونا وكوفيد 19، صار في عزف في أوروبا بشكل عام وإيطاليا بشكل خاص عن التمريض، فهم هلا بحاجة إلى هذا العدد الضخم من التمريض. هلا بسبب الحاجة كانت شروطهم مش صعبة. أول شيء يتم توظيف الممرض على المزاولة اللي من بلده الفلسطينية المصرية الأردنية بدون ما إنه يعمل امتحان زي الإنكليكس مثلاً أو غيره أو المزاولة الإيطالية حالياً. الأمر الثاني ما بحاجة لخبرة، حتى لو كان في جاب بسيط، إذا واحد مثلاً خلص يعني خريج خلص من جامعة وقعد سنة أو سنتين بدون عمل بسبب البطالة برضه هذا مش مشكلة. العمر ما له علاقة، الجنس والجنسية ما لها علاقة بتاتاً. اي حد معاه مزاوله من بلده، احنا بنحكي عن فلسطين فلسطينيه، هو يستطيع ان يتقدم لنا ويحصل على هذه الفرصه الجيده.
0: نعم دكتور، هل الشركه بتساعد الممرض في اجراءات السفر والاعتراف بشهاده؟ يعني هذا سؤال الكل عم بيساله او بدهم يستفسروا منه، انه بتساعد هاي الشركه في الاجراءات بالسفر انهم يعترفوا بالشهاده؟
1: طبعا يعني هذا من احدى يعني الامور التي نقوم بها. اول شيء احنا الممرض اخيرا يجيب شهادات الجامعه والنقابه والمزاوله والتوجيهي وبعض الاوراق يعني الخاصه. بعدين احنا متعاقدين مع يعني حد في فلسطين للترجمه والتصديق، هو بيعمل كل شيء للطالب للممرض بجيب انه جاهز. ومن ثم كمان احنا بنأهل في مركز لغه، تعاقدنا مع مركز في الاردن في عشان اللغه الايطاليه لمده 6 اشهر، لانه المطلوب ايطاليا هو ليفل بي 1 للاطباء بي 2 والطبيب بي 1. فبالتالي احنا كمان يعني هيئنا هذا الموضوع للطالب. ومن ثم كمان عندما يعني يحصل على عقد عمل بيتم توجيهه لكل الجهات اللي لازم تسهلها حتى يحصل على تأشيرة، ومن ثم يسافر إلى إيطاليا ويحصل على وظيفته بعقد عمل في مستشفى حكومي بإيطاليا، في مستشفى حكومي بفول تايم.
0: نعم دكتور، يعني هلا السؤال كمان للناس الممرضين والممرضات، بقول لك انه انا اي بلد بدي اروح عليها بدي اعمل تعادل للشهاده، هل هناك تعادل للشهاده او الشركه ايضا بتساعد في هذا الشيء؟
1: نعم احنا الاجنسي اللي متفقين معها في ايطاليا لما نكون بتجميع الاوراق للممرض نبعثها لهم في فور بنعبي، احنا ما بتغلب فيه ممرض ولا شيء، احنا بنعمل كل شيء هناك. هم بيعطوها لوزاره الصحه بيتم معادلتها في ايطاليا، ومن ثم يتم تقديم الطلب للممرضين على 5 مقاطعات في الشمال. يعني هذه اكثر 5 مقاطعات بحاجه، وهذه المقاطعات كلها في شمال ايطاليا، يعني مش بعيد عن ايطاليا، في نص ايطاليا.
0: نعم.
1: فبالتالي بكون هذه الجهه هناك في ايطاليا هي يعني بتكون بكامل الدور بانها تعادل وتصادق الشهادات له وهو قاعد هون في فلسطين او مصر او في الاردن في اي مكان في العالم.
0: نعم دكتور، كم بتستغرق عاده اجراءات الانتقال للعمل في ايطاليا؟
1: نعم هذا سؤال كمان كثير بيركز عليه الشباب وشبابنا وشاباتنا. هلا احنا اذا بلش معانا في الاجراءات، الاصل لما نقدم له الطلب على 5 مقاطعات بتاخذ الفتره من 3 شهور الى 6 شهور حتى يردوا علينا، اكثر شوي اقل شوي حسب يعني ايش بصير الطلب، لكن في عندك لغه، في عندك يعني اجراءات ثانيه، في عندك التصديق المعادله، فاحنا بنقول يعني الممرض يعني حوالي من 6 شهور الى سنه، اقل من سنه بكون في ايطاليا من حد ما ينزل من اوراقه، يعني خلينا نقول حوالي 6 شهور بلس ماينس.
0: نعم. طيب دكتور، السؤال الاهم كمان، كيف ممكن للممرض او الممرضه الفلسطيني انه يتواصل معكم ويقدم له الطلب؟
1: نعم، احنا لنا يعني وجود في في في في الشارع الفلسطيني، في عندنا صفحه على طبعا يعني عندنا صفحه رسميه على الموقع، على المواقع، في عندنا كمان على الفيسبوك، على الانستغرام، على تيك توك، ولنا ارقامنا الخاصه، انا والدكتوره فداء في رام الله موجودين، الدكتور هشام السيد في كاليفورنيا، فاي حد يتصل معنا او بتواصل عن طريق الصفحات نحن يعني موجودين وبرد عليه بشكل مباشر، وعمرنا ما تاخرنا على اي حد، يعني اذا تاخرنا بتاخر عليه بس عشان يكون في اعداد لما يجي الجوع برد عليه ان شاء الله. فاحنا موجودين يعني هون، بعرف اذا يعني بتحب اعطي ارقام تليفونات او نخليها لاحقا يعني كما تريدون، لكن احنا يعني الا ارقامنا الخاصه يتواصلوا معنا ان شاء الله كمان غير صفحاتنا الرسميه على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: احنا بناخذ الرقم منك دكتور، واي حدا بده ممكن يتواصل مع الاذاعه وياخذ الارقام اكيد يعني دكتور. طيب كلمه بتحب توجهها للممرضين والممرضات اللي بيفكروا انهم يسجلوا في هالطلب وانه يلتحقوا مع الشركه؟
1: صحيح صحيح، انا دائما بحكي مصطلح يعني كثير الناس بيسمعوا مني، اليوم الكره الارضيه هي عباره عن قريه صغيره، وين في فجوات بدك احنا يعني احنا واجبنا كجلوبال جيت هيلث كير ان نسد هاي الفجوات. يعني خلينا نقول مثال، احنا عندنا فلسطين تقريبا حوالي 9000 ممرض قانوني عاطل عن العمل، ما في شغل، حوالي 10,000 دبلوم مش عارفين عمل، غزة حدث ولا حرج، حتى في الأردن ومصر وكل هذه القطاعات. في المقابل عندنا في إيطاليا بحاجة 170,000 ممرض، عندنا في أمريكا بحاجة إلى إنه 2030 حسب الإحصائيات الحديثة يعني بحاجة إلى 1,100,000 ممرض. فإحنا كدبل جيت هيلث كير واجبنا إنه نساعد هالتمريض بحيث إنه يزيد هالفجوات، وين في عنده نقص حتى إنه نحسن يعني او حتى ان نوجد فرص عمل لهالممرضين والممرضات عندنا في الوطن، حتى يلاقوا فرص عمل بالخارج، حتى في النهايه يعود على منفعه لهم شخصيه وعلى عائلاتهم. ونحن افضل مثال يعني كنا في امريكا وعدنا هنا كمان الى فلسطين بفضل الله سبحانه وتعالى. فيعني احنا يعني بنكون للممرضين هذه فرصه، هي مش مغامره ولا يعني شيء مجهول، هو شيء معروف، احنا هيئنا لهم وبروحوا على شيء معلوم وواضح المعاني بشكل كامل
0: ان شاء الله. دكتور، في ممرضين يعني خرجوا من قبل هاي المره يعني هاي التجربه، عملوا تجربه؟
1: نعم نعم، لسه احنا هذا الموضوع يعني حديث، قبل يعني اشهر بلشنا فيه وقع اتفاقيه مع ايطاليا، ويعني بدانا بالاعلان عن هذا الموضوع حتى يعني نطلع ممرضين على ايطاليا ويستفيدوا هناك بشكل كبير ان شاء الله.
0: يعني كل الشكر لضيفنا الدكتور عوني دويكات، مدير عام شركه جلوبال كيت هيلث كير، وبالتاكيد مثل هاي الفرصه بتفتح افاق جديده امام الكفاءات التمريضيه الفلسطينيه، وبتعطي الممرض فرصه لتطوير خبرته المهنيه وبناء مستقبل افضل. نتمنى التوفيق لكل المتقدمين. شكرا لجلوبال جيت هيلث كير على جهودها في دعم الممرض الفلسطيني. شكرا دكتور.
1: شكرا لكم،
0: يعطيك ألف عافية. شكرا. إذن مكملين معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

نصب على الأستاذ محمد موسى مدير التأمين الوطني. طبعاً عم بسمعنا، الله يسعد صباحك والله يسلمك. طبعاً بحكي الحمد لله على السلامة، الله يسلمك ويسعد صباحك.

0: في معنا مشاركة. صباح الخير.
1: صباح الخير أخت مها، كيف حالك؟
0: يسعد صباحك انتصار، الحمد لله، كيفك؟
1: الحمد لله نشكر الله، شو أخبارك؟
0: الحمد لله تمام، الحمد لله.
1: الله يخليك، الحمد لله على سلامتك
0: حبيبتي. الله يسلمك يا ربي، شكرا كتير انتصار.
1: الله يخليك، كيف انت؟
0: نشكر الله الحمد لله، طول ما انتم مناح احنا مناح الحمد لله.
1: نشكر رب، الحمد لله، نشكر الله.
0: حبيبتي شكرا
1: كثير، الله يخليكي، بس انا حبيت اسلم عليك.
0: الله يسعدك والله يسلمك، شكرا انتصار.
1: الله يخليك
0: حبيبتي، يسعد هالصباح، اهلا وسهلا.
1: الله يخلي عمرك.
0: اهلا، باي باي.

0: خلينا ننتقل إلى بنك فلسطين.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
0: إذن من بنك فلسطين تنضم إلنا ديما صبيح. الله يسعد صباحك ديما. فصل الاتصال، رح نحاول نتواصل مع ديما كمان مرة لنتعرف أكثر عن حالة، عن آخر أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم.

0: في ناس بيتركوا بصمة. يعني إيش هي البصمة؟ إنه تتذكرهم في في في كل الظروف يعني أو في بعض الظروف، ولكن بيتركوا هاي البصمة. وفي ناس بتتمنى إنك ما شفتهمش ولا تقابلت معهم ولا إنك يعني عرفتهم، ولكن ما تتندموا أبدا، لأنه هدول الناس بيعلموك تبعون البصمة كيف أنت تحافظ على هدوءك وصبرك وكذا. بالمقابل الناس اللي أنت يعني بتمتعد منهم كمان بيعلموك الصبر وانه انت تكون هادئ. اذا معنا كما مره ديما صباح. يسعد صباحك ديما.
1: يسعد صباحك. صباح الورد.
0: يسعد صباحك وكل العاملين ببنك فلسطين. اخر اسعار صرف العملات مقابل الشيكل، تفضلي ديما.
1: مستمعينا الاعزاء، اسعد الله صباحكم. نستعرض واياكم من بنك فلسطين اسعار صرف العملات لهذا اليوم الاربعاء الموافق 19 من اب، والتي جاءت على نحو التالي: الدولار الامريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 2.98، أما سعر البيع فيصرف ب 3.01. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 4.20، أما سعر البيع فيصرف ب 4.27. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.45، أما سعر البيع فيصرف ب 3.49. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4345 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.52. وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك وشكرا كثير لك ديما صباح من بنك فلسطين، يعطيك العافية.
1: عفوا، إلى اللقاء.
0: إذن مستمعينا رح نترككم مع فاصل، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا. نحن معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية، خليكم معنا، راجعينا.

0: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً. بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض

أمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفائ والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: الله يسعد صباحكم وحياكم الله لكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد على هوا الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000. نحن معكم حتى العاشرة برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. يا صاحب الطير، الفن الشعبي الفلسطيني يحلق من جديد من قلب التراث الفلسطيني، ومن خلال الدبكة والأغنية والحكاية الشعبية بتواصل فرقتنا الفنية حمل رسالة فلسطين والحفاظ على هويتنا وتراثنا. اليوم نحكي عن عرض يا صاحب الطير لفرقة الفنون الشعبية الفلسطينية بدعوة من مركز جذور للفنون والتنمية، وعن أهمية الفن الشعبي في حياتنا. منرحب بالأستاذ أيمن الأحمر مدير مركز جذور للفنون والتنمية. يسعد صباحك دكتور أستاذ أحمد، أستاذ أيمن عفوا.
1: الله يخليك، تسلمي، شكرا لجميع المستمعين.
0: يسعد صباحك واهلا بك استاذ ايمن. يعني بدايه عرفنا اكثر عن فرقه الفنون الشعبيه الفلسطينيه وكيف بدات مسيرتها.
1: يعني انا بقول ان هذا اليوم اللي بنشارك فيه وبنستضيف فيه فرقه الفنون الشعبيه الفلسطينيه اللي توجدت منذ 79 كفرقة رائدة في استحضار وفي إنتاج وفي الحفاظ على التراث الشعب الفلسطيني. اليوم هي بتقدم عرضها الجديد يا صاحب الطير. هذا العرض اللي بتناول مجموعة من القضايا الحياتية اللي بتمس الأفراد وبتمس الجماعات بشكل عام في فلسطين، سواء موضوع الاعتقال، سواء موضوع الاستيطان، سواء موضوع سرقة التراث الشعبي الفلسطيني. هذا العرض هو عبارة عن يعني مجموعة أفكار تناولتها فرقة الفنون الشعبية عساس توصلها يعني للمشاهد والمتابع الفلسطيني، وكجزء من الحفاظ على الموروث الثقافي الإنساني للشعب الفلسطيني. فرقة الفنون الشعبية استمرت منذ سنة 79 زي ما قلت في مسيرتها الفنية، متخصصة بهذا الجانب. وفرقة الفنون الشعبية يعني ضمت في عضويتها آلاف الأعضاء الراقصين والفنانين. قدمت آخر عرض في محافظة بيت لحم يوم الجمعة الماضي.
0: نعم.
1: تحت عنوان يا صاحب الطير. طبعا حضر العرض وشارك في العرض ما يزيد عن 85 عضو على المسرح.
0: نعم أستاذ أيمن، شو قصة عرض يا صاحب الطير وشو الرسالة اللي بتحاولوا أنه توصلوها وبيحملها هذا العرض؟
1: يعني زي ما قلت هي أفكار مستوحاة من الواقع الفلسطيني، الواقع الفلسطيني المعاش تحت الاحتلال. زي ما قلت سواء موضوع التجارب الشخصية مع الأعضاء وبشكل عام، يعني تناولت موضوع الأسرة، تناولت موضوع الاستيطان، تتحدث عن يا صاحب الطير قوم اصحى على طيرك قبل ما يأخذ غيرك. يعني هي بكل الفلاح الفلسطيني إن أحرص أرضك، استنفع أرضك، دافع عن أرضك، دافع عن خصوصيتك في هذه الأرض، حتى يعني المستوطنين ما يسيطروا عليها وما تعتمدش على الاقتصاد البديل، أعتمد على الاقتصاد المحلي اللي بتعلق في الأرض.
0: نعم.
1: وموضوع طبعا الجدار يعني وحصار الشعب الفلسطيني.
0: نعم. طب كيف ممكن انه نقدر نحافظ على التراث الفلسطيني وتقدموه انتم بطريقة قريبة من الجيل الجديد؟
1: يعني التراث الفلسطيني يعني بشكل عام هو هوية الشعب الفلسطيني، هو حضارته، هو الماضي والحاضر والمستقبل.
0: صحيح.
1: فالتراث الفلسطيني هو معرض للسرقة، معرض للتغييب، معرض للتغيير. فبالتالي استحضار الأغنية الشعبية القديمة، استحضار الحركة، شرح معانيها وأهدافها، نقل الحركة ونقل الأغنية ونقل الحكاية لكل الأجيال أو للأجيال القادمة هو شكل من أشكال الحفاظ على الهوية الوطنية. أصلا في الوقت الحالي هو صراعنا صراع وجود على الهوية، في الوقت الحالي هو عنوان الصراع مع هذا الاحتلال. الاحتلال بيحاول يغيب وجودنا، بيحاول يغيب تاريخنا، فبالتالي يعني التراث هو شكل من أشكال الحضور، هو شكل من أشكال البديل عن الممارسات الاحتلالية اللي بيمارسها الاحتلال ضد شعبنا.
0: نعم أستاذ أيمن، كيف كان العرض وهل كان في إقبال من الحضور على العرض؟
1: نعم، في الوقت الحالي الجمهور الفلسطيني متعطش للفن الشعبي المهتزم والهادف. الحضور كان ممتاز جدا، كان حاضر تقريبا 1200 ل 1300 شخص في كسر المؤتمرات الدولية.
0: ممتاز.
1: يعني متنوع، الحضور كان متنوع من كافة الفئات ومن كافة الثقافات الموجودة، سواء في محافظة بيت لحم وخارج محافظة بيت لحم. كان الحضور من القدس، كان الحضور من 48، من المخيمات، من القرى.
0: نعم.
1: وبالتالي يعني
0: كان حضور متنوع. يعني
1: اسم،
0: نعم
1: طبعا اسم معروف يعني في سجل الفن الفلسطيني.
0: نعم، كلمة أخيرة بتحب توجهها، ليش مهم نضل نحضر وندعم الفن والتراث الفلسطيني أستاذ أيمن؟
1: أنا قلت إن الفن الشعب الفلسطيني هو بديل عن كل الممارسات اللي بيمارسها الاحتلال ضد شعبنا. الفن الشعب الفلسطيني هو الهوية اللي احنا بنحافظ عليها، هو سر وجودنا على هذه الأرض. فبالتالي يعني القدم في الوعي وفي التاريخ، ان نحافظ على ارث اجدادنا وابائنا، هذه مساله يعني وجوديه في هذا الوقت. فبالتالي موضوع اخر، الفن الشعب الفلسطيني هو بديل عن كمان الفن الهابط اللي بيغذي الاجيال القادمه وبيحرفهم عن مسارهم الوطني والانساني.
0: نعم، أنا بدي أشكرك أستاذ أيمن الأحمر، مدير مركز جذور للفنون والتنمية. شكرا جزيلا لك، وكل الشكر لفرقة الفنون الشعبية الفلسطينية ولمركز جذور للفنون والتنمية على جهودكم في الحفاظ على تراثنا وهويتنا من خلال الفن. وبالفعل الفن الفلسطيني مش بس عرض على المسرح، هو ذاكرة وهوية ورسالة توصل من جيل لجيل. شكرا أستاذ أيمن، يعطيك العافية.
1: شكرا.
0: أهلا بك. كملين معكم برنامجنا برعاية جوال للاتصالات الفلسطينية.

0: جن يرك الكلب وتصيب حنية جفرة وهي الرابع زي الورد ذبلة.
1: الله يسعد هالصباح لكل حدا كان معنا وهلأ انضم لإلنا بكل محافظات الوطن. بدنا نصب على كل حدا يعني بكل المحافظات, منصب على زميلنا بشارة كمان موجود معنا. الله يسعد صباحك, صباح الخير لكل متابعينا ومستمعينا, صباح الخير اللي بيبعتوا لنا رسائل أيضا عبر الواتساب, صباح الخير لكل حدا بتابعنا في فلسطين وخارجها. أهلا بكم, حياكم الله.
0: بالله تسكيني عساه يطيب الجرح من شربة المية.
1: مستمعينا, المرأة تخاف الكتابة لأن المجتمع لا يقرأ ما بين السطور بل يفتش لها عن تهمة بين الكلمات.

0: إلى برنامج توزيع المياه بننتقل مباشرة إلى سلطة المياه والمجاري، وبنضم إلنا عوني جبران مدير العلاقات العامة والإعلام في سلطة المياه. صباح الخير عوني.
1: صباح الخير زميلة مها، صباح الخير لكل العاملين عندي، صباح الخير لكل المستمعين، صباح الخير للصين والصحة للجميع إن شاء الله.
0: يسعد صباحك وأهلا بك عوني. برنامج توزيع المياه لهاليوم الأربعاء، تفضل عوني.
1: اليوم إن شاء الله نبدأ في منطقة بيت جالة، منطقة المراح ومستشفى الحسين، جاي العرجة، الدقاق وإسكانات أبو صباح، حارة السير وأيضا سليمان وحارة أبو مهر. بيت سحور ضمن برنامجنا لليوم. بالنسبة لبيت لحم، مستشفى الفرنسي والسينا، مشارع جبل الأمراض العقلية، شارع الصف، وادي معالي، وأيضا إسكانات الميلاد، الدوحة، الاستقلال، العثمان البشيتي، الغروز، المنطقة الصناعية. إرطاق ضمن برنامجنا لليوم قاعة بلقيس في الدوحة. الخضر، البلوع السفلي، بالنسبة للبلوع العلوي راح يكون إن شاء الله مساء. أما ثلاث مناطق موجودة على خط الصخر الرئيسي باتجاه بيت سحور، بيت بصر، كان مهندسين العوينة، في بيت لحم، الكوبا والكريتات القديمة، حديقة البلدية، وأيضا الدوحة. هذا ما لدينا زميلة محل اليوم.
0: نعم عوني، شكرا، الله يعطيك العافية، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك وصبايا بكلهم، الحمد لله على سلامتك.
0: الله يسلمهم كلهم، أكيد يسعد صباحهم جميعا، يعطيكم العافية. يسعد. أهلا بك سمعينا. قوات الاحتلال تعتقل الزميل الصحفي عبد الرحمن حسان من منزله بشارع الصف وسط بيت لحم. الله يفرجها عبد الرحمن إن شاء الله.

والله الحمد لله يا صالح، يعني بطلت تقطع المي، نشكر الله، يعني خبر كتير منيح. ممكن في مناطق الله أعلم إنه بتكون عالية شوي ما بتوصلها المي، ما بعرف، ولكن ما سمعتش، يعني بطلت أسمع إنه بتقطع المي، الحمد لله.

سمعينا من خواطر نجيب محفوظ: وما ضرني غريب يجهلني، وإنما أوجعني قريب يعرفني.

ما زلنا متواصلين وإياكم بالدقائق القليلة لبرنامج يوم جديد على هوا الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000. يا رضا الله ورضا الوالدين. نعم.

0: مستمعينا، يصمت الإنسان حين يعرف أن الكلام لن يغير شيء. وصلنا لنهاية برنامجنا، شكرا لمتابعتكم. رح نجدد لقانا فيكم إن شاء الله غدا بنفس الموعد. هذه تحياتي كانت معكم بالعدد والتقديم مها يوسف. نشكر زميل صالح كنعان من الهندسة الإذاعية، ومنصب على زميلنا بشارة. أحلى الأوقات برفقة راديو بيت لحم 2000، في أمان الله، إلى اللقاء.
1: في كل صباح يوم جديد، معكم من راديو بيت لحم 2000، يسعد صباح كل مستمعينا.
2: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندسين.
1: يوم جديد بيجمع كل شيء بيهمكم من أخبار، قضايا، فقرات منوعة.
3: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس، من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.

0: حب زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

0: ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طول كرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
2: بتوجيهي أو بدون توجيهي، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن انت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، او الجائزة الربعية لشهر ايلول وقيمتها 100,000 شيكل.

0: تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

0: أكيد.
1: مية مية مية. أنا بقبل. أكيد.
2: بهالدني نسوان ما بنسوان بلاهم. ونسوان بالنكد الله.
0: بلاهم.
2: بلاهم.
1: إحنا ما بنعرفهم.

هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
2: بتوجيهي أو بدون توجيهي، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل. هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

0: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

0: الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفان ورجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو بيت لحم شارع القدس الخليل بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بير زيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طول كرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديب حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس.

0: كل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: حطينا.
1: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
2: لعشاق الطعم الأصيل مطعم ديفانو رجع ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276 موبايل 0597-944-401. ديفانو بيت لحم شارع القدس الخليل بالقرب من قبة راحل. ديفانو

0: الحقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع حلحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. كل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 1

0: الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: البلد حلو، البلد في العصريات، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
3: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
2: بحجم بلد.
4: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
3: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
4: يا محلى كلمة بلدي في غنوة بين صدرين.
2: حديث البلد،
3: كونوا على الموعد.
2: حديث البلد، حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي. القصراوي عالم من التسالي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم. حديث البلد معكم على الهواء مباشرة من هلأ ولغاية الساعة 4 بالتعاون مع شركة القصرى والتجارية الصناعية عالم من التسالي. برحب بكل الأصدقاء، بكل المتابعين، بكل من قرر أنه يرافقنا بحلقة اليوم من داخل البلاد، كنت أو برات الحدود. حديث البلد لليوم الأربعاء 19/8/2026، تلي الدقائق بعد الساعة 3 بإذاعة بيت لحم 2000 على الموجة 106.3، ومرح أفأم من الخليل على الموجة 100.8 أفأم.

تحياتنا للوطن وللمواطن، وإن شاء الله دائما الأمل بتلاقوا قدامكم وما رحتوا. أهلا وسهلا بالجميع. صالح كنعان بيرافقني على هندسة الصوت وإيهاب النتشة، وتحياتي لكم. أنا سمر الدبس. أمجد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل الأصدقاء من خلال البث المباشر أيضا على فيسبوك مرح أف أم لايف، وأيضا راديو بيت لحم 2000، ومن خلال منصة سمر على تيك توك. وبمجرد ما انكم تفوتوا وتحضرونا اكيد وتتركوا تعليقات رح اقراها على الهواء مباشره.

درجة الحرارة اليوم في القدس المحتلة 30 درجة مئوية، في بيت لحم 31، بالخليل 29، بأريحة اليوم مع طقس حار جدا 39 درجة مئوية، للمعنية بعمان 32، لأن اليوم طرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. بكرة الخميس نفس أجواء اليوم، ما في تغيير يذكر، لكن ابتداء من يوم الجمعة في ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، جو صيفي حار نهارا وحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. مش رح نوقف لهون بارتفاع درجات الحرارة، رح يكون في ارتفاع آخر يوم السبت وأكثر من المعتاد وبشكل لافت، مع استمرار تأثر البلاد بموجة حارة متوسطة القوة والحرارة أعلى من المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت بنحو 3 درجات مئوية.

للي على الطريق ان شاء الله بترافقكم السلامة، بتوصلوا لوين ما كنتوا، سواء عائدين الى البيت او عائدين من الشغل لمشوار تسوق او وين ما كنتوا عم بتروحوا على الطريق، ان شاء الله بترافقكم السلامة. حاجز الكونتينر حاليا سالك، عش غراب سالك، بن نعيم سالكة، النشاش سالكة، المنشية كمان سالكة اليوم، دوار تقوع كذلك، فرش الهواء سالكة، راس الجورة مغلقة بالاتجاهين، دورة، الفوار، زيف، الفحص، سعير، النبي يونس سالكة بالاتجاهين، جسر حلحول كمان سالك، ومراح رباح أيضا سالك.

دائما بيقولوا في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، مظبوط دائما هيك تأنوا عدوا للعشرة أو ما تستعجلوا باتخاذ القرارات أو ما تستعجلوا بالردود، ما تستعجلوا على شيء بدكم تعملوا شوي شوي أو تأنوا، لأن في العجلة الندامة وفي التأني السلامة حتى في الأقوال وردود الأفعال وردكم سواء بالقول أو بالفعل مرات رح تندموا على كلمة قلتوها لشخص، فدائما عدوا للعشرة. العجلة من الشيطان هيك بيقولوا، مظبوط، وعلى مهلك بتوصل سالم، واستعجلنا فسبقنا الندم للأسف. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، ودائما لا تحكم على الكتاب من غلافه. والتسرع في الحكم على الأمور ممكن يخليك تخسر ما كان يمكن إصلاحه. فكر قبل أن تتكلم وتأمل قبل أن تحكم.

أهلا يا كاظم، مساء الخير يا سمر، أهلا لكل الأصدقاء. عبد الله كمان منرحب فيك وأهلا وسهلا. وأكرم عويسي بيقول الدنيا أو ممكن، يعني مش قادرة أقرأ المسج، خليني أركز فيها بعد شوي أكثر حتى أقدر أرد عليك. زهرة: وعليكم السلام أبو علي، الله يسعد مساكي والله يعطيك العافية رب، شكرا. وكمان للأصدقاء من خلال أيضا الفيسبوك، ما تترددوا تكتبوا تعليق أو تطلبوا حتى أغنية، وإن شاء الله نقدر نلبي كل الطلبات اليوم، مع أنه اليوم الأربعاء صح صالح مش الخميس، بس أنه برضو متاح لليوم.

بيقولوا أيضا في موضوع التسرع أو التأني، التسرع في الحكم على الأمور ممكن يخليك تخسر ما يمكن إصلاحه. هاي برجع بكررها لأنها كثير مهمة نأخذها بعين الاعتبار. لا تجعل سرعة ردك تسبق حكمة عقلك، كمان هاي للأشخاص اللي هيك بتسرعوا بالرد أو بالفعل. لحظة تأمل ممكن تجنبك سنوات من الندم. صحيح التسرع بيختصر الوقت، لكنه ممكن يطيل الندم. زي ما قلنا بعض القرارات لا تقبل التراجع، إنه اليوم إذا قررت ومشيت على هذا القرار يمكن ما تقدر ترجع لبداية الطريق، لأن لما بتستعجل أو تستعجل الحكم ممكن تظلم الحقيقة. اهدأ أولا ثم قرر.

اليوم رح نروح على غزة ونعرف الوضع الميداني هناك، لأن في أخبار تتحدث عن وضع ميداني صعب في قطاع غزة، في شهداء وفي إصابات. واليوم كمان في جنين مصادر محلية تحدثت عن العثور على مركبة محترقة بداخلها جثة بالقرب من السيلة الحارثية بجنين. هذا الكلام تقريبا قبل نصف ساعة. أي معلومات أخرى تتعلق في الموضوع رح نتابعه معاكم ضمن حديث البلد. اليوم أيضا في الضفة الغربية، الاحتلال شن حملة دهم على مدينة الظاهرية فجرا، طبعا هي الأعنف وعلى نطاق واسع منذ أشهر، وصاحب هذا الاقتحام طبعا فرد كامل لحظر التجوال على الأهالي وشن حملة اعتقالات جماعية طالت عشرات المواطنين. قوات الاحتلال أيضا أجبرت المواطنين أو طبعا المحال التجارية أيضا على إغلاق المحلات تحت تهديد السلاح، وفرضت حظر تجوال مشدد وحذرت المواطنين من التحرك، وكان هناك مداهمات لعدد كبير من البنايات والمنازل السكنية. تم تحويل 4 منازل على الأقل إلى ثكنات عسكرية ونقاط مراقبة واعتلاء لأسطحها بعد احتجاز العائلات داخل غرف منفردة ومصادرة هواتفهم الخلوية حتى ما يقدروا يتصلوا ويخبروا أي حدا.

اليوم كمان قوة خاصة من جيش الاحتلال اعتقلت المواطن صبري عبد العال. صبري هو عقيد في الشرطة بقطاع غزة، بالإضافة إلى المواطن نشأة زعرب. كان هذا الاعتقال فجر هذا اليوم.

وما زالت بلدة قصرة شمال الضفة الغربية تعاني أيضا هي الأخرى، ورئيس البلدية تحدث عن العجز تجاه بعض العائلات المحاصرة في البلدة. الغذاء لديهم بيقول سينفذ خلال يومين. كان في محاولات لإيصال طرود غذائية إلى بعض المنازل، لكن تواجد الاحتلال وهجمات المستوطنين يعني على مدار الساعة 24 ساعة متواجدين وبأعداد كبيرة حال دون ذلك. لذلك يعني أطلق رئيس بلدية قصرة مناشدات بالتدخل أو المساندة والمساعدة لهذه العائلات المحاصرة في بلدة قصرة. قبل كم يوم كنا عم نحكي عن العمال، وضع العمال وهل ممكن انه يرجعوا للعمل. حكينا نرجع هيك شوي قبل كم يوم انه تم ترحيل 45,000 عامل هندي، طلبوا 50,000 عامل بديل من الخارج، لكن تم رفض هذا الطلب، وبالتالي صار في امل عند العمال انهم يرجعوا للعمل في الداخل المحتل. نقابة عمال البناء بالداخل اليوم بتقول إنه عودة العمال الفلسطينيين للعمل في الداخل مرهون بالمتغيرات والتركيبة السياسية للحكومة الإسرائيلية القادمة. يعني مأجلين موضوع الحكي حاليا في عودة العمال أو لا لما بعد الانتخابات، يعني تقريبا 65 يوم على انتهاء الانتخابات، يعني التحضيرات ل 65 يوم. فالتركيبة السياسية للحكومة القادمة الإسرائيلية هي اللي رح تحدد على ما يبدو إذا كان رح يكون في عودة للعمال من عدمه.

0: بهم نحنا شو منفخر يا ربي إلهم تعين وترزقهم أكثر وأكثر.
1: خلينا أقول مساء الخير لأم إبراهيم الدغامين عزيزتي, أهلا وسهلا. أم أشرف كمان في المتابعة, تحياتي لإلك وإن شاء الله تكونوا بألف خير. بدنا أغني على ذوق الهندسة. شكرا يا زهرة, إن شاء الله هلأ بنختار لك أغنية أو القادمة بنهديها لإلك. أبو علي كمان الله يسعد مساكي والله يعطيك العافية, شكرا يا أبو علي, أهلا وسهلا دائما. طيب عز الدين كمان الله يسعد مساكي أختي سمر, لا تحمل هم الدنيا فإنها بيد الله, ولا تحمل هم الرزق فإنه بيد الله, ولا تحمل هم المستقبل فإنه أيضا بيد الله, ثق بالله وقل يا رب. دائما وأبدا صراحة إحنا بنقول يا رب. سوسن مساء الخير يا عرب, لو سمحتي كلنا أجانب هون, ما في حدا ولا حدا عربي, حتى لو كنا بنحكي عرب فإحنا اليوم كلياتنا أوروبيين.

انتهت مرحلة التسجيل للانتخابات التشريعية اليوم الساعة 2:00. جددوا أو مددوا صالح حسب معلوماتك أو لا؟ لم، أنا مش عارفة إذا كان في تمديد أو لا، بس إنه اللي بعرفه إنه اليوم 19 الشهر 19/8 هو آخر موعد للتسجيل للانتخابات التشريعية اليوم الساعة 2:00. تصدقوا أنا مبارح بس لسجلت مبارح، يعني دايما أنا متأخرة لآخر وقت. إن شاء الله كمان على الأقل أنتوا لو تأخرتوا تكونوا سجلتوا. اللي حابب أنه يشارك في هذه العملية الانتخابية الخاصة بالتشريعي، كان من المفترض أنكم سجلتوا قبل الساعة 2:00.

طيب اليوم كمان تم إيقاف خدمات وزارة النقل والمواصلات مؤقتا لأغراض ترقية وتحديث النظام، هذا ما أعلنت عنه. توقف خدمات مكتبية في الوزارة ومديرياتها ومكاتبها، إلى جانب أيضا الخدمات الإلكترونية، لا بتقدر تروح ولا كمان من خلال الخدمات الإلكترونية بشكل مؤقت ولفترة محدودة، بهدف تنفيذ أعمال ترقية النظام. يعني ترقية نظام يعني خدمات أفضل، سرعة أكبر، خدمات يعني عرفتوا لصالح المواطن. هيك من المفترض من الخميس بكرة 20/8 اعتبارا من الساعة 12 الظهر، اللي عنده أي شيء يلحق بكرة صباحا قبل الساعة 12 الظهر. وبترجع الخدمات يوم الأحد 23/8 كمان اعتبارا من الساعة 8 الصبح تعود الخدمات إلى العمل كالمعتاد. طبعا الوزارة بتعتذر عن هذا الإزعاج اللي ممكن يترتب على هذا التوقف المؤقت، وبتأكد أنه هاي الإجراءات في إطار تطوير الأنظمة وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. هذا فيما يخص وزارة النقل والمواصلات.

طيب، من الأخبار المؤسفة أيضا، بحسب الشرطة، النيابة العامة والشرطة بلشوا بالإجراءات القانونية في ملابسات العثور على جثة داخل مركبة محترقة بين بلدة أسيلة الحارثية وبلدة تعنك غرب جنين. العثور على جثة داخل مركبة محترقة غرب جنين.

هلا بهذا الموضوع تم يعني نشر اخبار من هون ومن هناك، بس الشرطه ما عم بتوضح تفاصيل اكثر الا انه هي جثه ما حددت هي لامراه او لرجل لفتاه لطفل لأي كان، ما حددت. هي قالت جثة وجدت داخل مركبة محترقة غرب جنين. في كان ناس موجودين هناك، وعلى ما يبدو أنه كانوا مطلعين عن كثب على هذا الحادث أو هي الجريمة. طبعا إذا كان فيها يعني أثر جريمة مبينة، فبيقولوا أنه هي فتاة وأنه جريمة. يعني بالضبط التفاصيل ما بنقدر نحكيها لأنه الموضوع ما صار له فترة، طبعا بانتظار مزيد من التفاصيل من الجهات المختصة كالشرطة.

طيب اليوم بالإضافة لما ذكرناه في الظاهرية من اقتحام وإغلاقات واعتقالات، أيضا قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات طالت ما لا يقل عن 30 فلسطيني في أنحاء الضفة الغربية المتفرقة، وحسب الساعات الأولى من صباح اليوم اعتقلت وزير شؤون القدس الدكتور أشرف الأعور عقب اقتحام منزله في بلدة سلوان بالقدس المحتلة. يأتي اعتقال الوزير رغم صدور قرار إسرائيلي سابق بإبعاده عن الضفة الغربية في إطار الإجراءات والقيود التي تفرضها سلطات الاحتلال بحق المسؤولين الفلسطينيين المقدسيين. الشرطة الإسرائيلية أكدت اعتقال الوزير إثر مخالفة أمر إداري، هيك بحسب المعلومات، وتركزت موجة الاعتقالات بشكل رئيسي في مناطق بالخليل ونابلس وقلقيلية وطول كرم. وذكر نادي الأسير أنه من بين المعتقلين الصحفي أيضا عبد الرحمن حسن من بيت لحم، والنادي أكد أنه بعض العمليات شملت تفتيش منازل كذلك، إتلاف ممتلكات واحتجاز سكان لاستجوابهم في الموقع.

وبخبر أيضا عاجل رح نتابع تفاصيله بعد الفاصل من خلال الصحفي والمراسل من هناك. رح يكون معنا على الهواء مباشرة الحديث عن ارتقاء فاتن السحر مديرة الشرطة النسائية في مدينة غزة.

اليوم أيضا وزارة التربية والتعليم العالي أعلنت عن أنه امتحان الثانوية العامة المقرر يوم الثلاثاء 25/8 يتزامن مع عطلة المولد النبوي الشريف، سيبقى قائم، ما فيش أي تعديل أو تغيير على الموعد المحدد، سيبقى يوم 25/8 حتى وإن كان في عطلة للمولد النبوي الشريف. وتتقدم الوزارة بأطيب أمنياتها لجميع الطلبة بمتمنية لهم النجاح والتوفيق. بكل الأحوال كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة المولد النبوي الشريف اللي رح يكون يعني لسه في وقت يوم الثلاثاء 25/8. سعود، في حلويات للمولد النبوي خاصة، هو اللي مشبك يعني أعتقد إحنا عنا إياه. بذكر يعني أيام الطفولة، يعني يمكن هاي آخر مرات كنت أنا يعني باكل هاي الحلويات. بتعرفوا صالح المشبك هذا اللي هيك ملولو هيك ملفلف، مش عارفة هيك مشبك في بعض، اسمه مشبك، اسمه مشبك صح؟ احنا عنا اسمه مشبك وهون اسمه مشبك. المهم بيكون لونه شوي على صفار شوي على حمار صح؟ ايه؟ ايوه، في يعني خاص بالمولد النبوي، يعني بنتشر او اغلب الناس هم بيشتروه كنوع من يعني ارتبط في هاي المناسبة. أنا بتذكر يعني هذا الكلام من زمان من أيام الطفولة. ما بعرف إذا موجودة هاي العادة لليوم أو لا، حلويات المولد النبوي اللي هو المشبك جاي بين هيك لونين، هو كتير حلو، كتير سكر، كتير قطر الصراحة. يعني ما بعرف، أنا كنت أكل قطعة صغيرة من يوم يومي، ما بحب كتير القطر على الحلويات. فهو موجود لليوم، أنتوا بتتناولوا ولا لا؟ في الخليج سعود بيقول زلابيا، احنا الزلابيا مش هذا هو المشبك، اشي تاني. احنا عنا زلابيا صح؟ الزلابيا عبارة عن شو؟ عجينة مفرودة مقلية بزيت وطبقات، احيانا بتكون رقيقة برقوها كتير وبقلوها، فبتطلع هيك نافشة، بتطلع يعني خفيفة، خلينا نقول بتطلع يعني أنا بعرفها زاكية. كانوا مش بس مرتبطة بالمولد النبوي، كمان بالأربعين تبع المتوفي صح؟ على الأربعين المتوفي مش بيعملوا له الأربعينية وهيك، بتذكر كانوا يعملوا الزلابية. هاي الزلابية عنا يا سعود، ما بعرف إذا هي نفسها المشبك أو لا عندكم بالسعودية، بس إحنا عنا المشبك إشي والزلابية إشي تاني. الزلابية مرتبطة بيوم الأربعين للمتوفي، والمشبك مرتبطة بمناسبة المولد النبوي الشريف. بلكي أبعت لك الصور يعني نشوف صح أو غلط، بعت لي صور الزلابية أنت وأنا ببعت لك صور الزلابية وصور المشبك، نشوف إذا هي نفس الإشي أو لا، مختلف عن السعودية بفلسطين أو لا. نروح لبريك ومن بعده بنتابع حديث البلد بالتعاون مع القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي.

هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

رجعنا معكم على الهواء مباشرة، تحياتنا لكم. حديث البلد مكمل معكم بالجزء الثاني بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسهيل. أحمد الله يعطيك العافية. زينة يا لطيف، هالأخبار اللي عم نسمعها فعلا مزعجة جدا ومؤلمة وبتوجع القلب صراحة، لما بنحكي عن سواء مجازر عم بتصير في قطاع غزة أو حتى جرائم بتصير في الضفة الغربية زي الجريمة اللي حكينا عنها قبل شوي قبل الفاصل، العثور على جثة داخل مركبة محترقة في بلدة أسيلة الحارثية غرب جنين، وتم نشر مجموعة من الصور، من ضمن الصور المركبة محترقة بالكامل، في كمان عبوة فيها كاين سولر أو بنزين الله أعلم هي للاشتعال. كمان نشروا صورة من حداء لهيك هي امرأة، ونشروا أيضا صورة ل مربط، يعني كان مربوطة بشجرة

0: يعني تقشعر الأبدان بمجرد ما إحنا عم بس بنشوف هاي الصور وعم نتخيل شو اللي صار مع هذه السيدة اللي أكدوا إنه هي كانت سيدة في هذه المركبة. وبحسب المعلومات يعني بيتم تداوله حاليا, لم يتم تأكيد الموضوع من قبل الأجهزة الأمنية من قبل الشرطة, بس اللي كانوا موجودين في المنطقة بيقولوا إنه سيدة ومن قام بربطها وحرقها هو على ما يبدو, الله أعلم, حسب هاي المعلومات إنه الزوج. حتى ذكروا اسمها يا علاء. مزبوط, أنا شفت هذا الاسم بس ما بقدر أحكي الصراحة كل هاي التفاصيل, خليها لما تنشرها أجهزة الشرطة بشكل رسمي. خلينا ننتقل إلى قطاع غزة, أيضا مجزرة في قطاع غزة. الحديث عن عدد من الشهداء حتى اللحظة 6 في قصف لمقر الشرطة في قطاع غزة. نعرف التفاصيل اليوم دامي والوضع صعب على القطاع. عماد أبو شاويش الصحفي والمراسل من هناك معنا ضمن حديث البلد. عماد مساء الخير.
1: مساء الخير لك زميلة في, مساء الخير لكل السادة المتابعين.
0: يعطيك العافية. مجزرة إذن جديدة بقصف لمقر شرطة في قطاع غزة, ما هي التفاصيل المتوفرة لديك بهذا الخصوص؟
1: يعني أعظمت طائرات الاحتلال الإسرائيلية على قصف مركز تابع لشرطة فلسطينية في قطاع غزة, شرطة مدنية. دعينا نؤكد بأن الشرطة في قطاع غزة شرطة مدنية, ولكن الاحتلال هو مقر شرطة البلديات حقيقة. يعني المعلومات التي تردنا لحظة بلحظة هي مقر شرطة البلديات في مدينة غزة. ويعني حتى الشرطة هاي اللي عم تشتغل هي شباب فلسطينيين فقط, يعني دورهم أن ينظموا عمل البلديات أو حتى تنظيم فتح الطرق من قبل المواطنين للمركبات, لمركبات الإسعاف, لمركبات الطوارئ, وحتى للسيارات المدنية. بغض النظر عن الخلاف الفلسطيني, والبعض يعتبر ويقول بأن هؤلاء ربما شرطة يتبعون إلى حكومة غزة بين مزدوجين حكومة حماس, أو ربما أنهم فلسطينيون يتبعون للسلطة الوطنية. في نهاية الأمر هؤلاء فلسطينيون, هؤلاء يعملون ضمن إطار ضبط القانون والحالة القانون وضبط فوضى البلد اللي عم بتصير. يعني خلينا نحكي بالأول عن ما يحدث أو ما حدث, هو 9 شهداء حتى هذه.
0: كم تأكيد عماد؟ 9 شهداء
1: بس ما نشر حتى هذه اللحظة من قبل الاحتلال, 15 مصاب.
0: نعم.
1: قبلها تقريبا بساعة تم استهداف يعني دراجة نارية في مخيم السيارات قريبة جدا من منزلنا, طائرة استطلاع بطرق طائرة استطلاع. لم نستطع, كنت في المكان أنا, لم أستطع ولم نستطع التعرف على هوية الجثة, لأن حقيقة الأمر بأن الأشلاء الجثمان أو الجثة كانت أشلاء متناثرة. يعني الناس قاعدة تسلم من لحم متناثر من أماكن مختلفة. عدد من الإصابات وصلت بال يعني من المرة. يعني شو أنت بتكون ماشي في الطريق فتكلم مصاب باستهداف لا تعلم ما هو هذا الاستهداف, ولماذا تم استهداف هذه المركبة, ولماذا تم استهداف هذا الدراجة. كل يوم امبارح كان في قصف أيضا في ميناء غزة أو ما تبقى من ميناء غزة.
0: نعم.
1: 7 شهداء.
0: نعم.
1: البنت المصورة التي انتشرت للمرأة التي كان وجهها يعني مشوه بسبب القذيفة الكبيرة التي تم استهدافهم فيها للمقهى, تم الاحتجاج يعني ادعى ادعى بأن الاستهداف كان لأربعة من الشباب الذين يدفعون للمقاومة. نعم. الفلسطينية. لا أدري صحة المعلومة, هذه مصادر إسرائيلية, ولكن 7 شهداء وأكثر من 15 إصابة من الأطفال, الأطفال الذين كانوا يحاولوا أن يتخذوا من ميناء غزة الذي يقبع فيه أكثر من 1500 أسرة داخل هذا المكان من الخيام, خيام النازحين الذين لم يجدوا مكانا تبقى في قطاع غزة جراء يعني اقتضام وأكل مساحة كبيرة من قطاع غزة, وصلت إلى 65%. من مساحة قطاع غزة، ما تبقى هو 30 إلى 35%، أي بمعنى غرب مدينة غزة وبعض الشمال من مدينة غزة والمحافظة الوسطى غرب شارع صلاح الدين، مخيم المسيرات وجزء من دبريج والمغازي، مخيمي دبريج والمغازي ومدينة دير البلح وجزء من القرارة ومواصخة شمال غرب مدينة رفح. هذا ما تبقى من سكان قطاع غزة من الأصل المتواجد. بالتالي بالأمس مجزرة، اليوم مجزرة، وكل يوم هناك.
0: نعم طبعا الخروقات عماد ما زالت مستمرة لوقف إطلاق النار، احنا بنحكي عن 310 أيام من وقف إطلاق النار، لكن يعني كل يوم صار في تشجيع جثامين شهداء الحالات اللي ذكرتهم. لكن خلينا نرجع برضو نركز على الموضوع الأحدث إذا بدك، في موضوع استهداف المقر التابع لي الشرطة في قطاع غزة. أنت بتأكد إنه هم بلباس مدني أصلاً هو هذا الموجود حالياً، وبتأكد إنه يعني هو، أو خلينا نعرف طبيعة المكان اللي تم استهدافه، هو مبنى قائم بحد ذاته ولا هو نصف مبنى تم استهدافه بحسب يعني ادعاءات الاحتلال بأنهم كان يعني بحضروا العمليات إذا بدك تنفيذ هجمات ضد قوات الاحتلال الموجودين في قطاع غزة. احكي لنا شوي عن تفاصيل المكان وعن من تم استهدافهم من جهاز الشرطة في قطاع غزة.
1: نعم يعني هو مبنى متهالك صغير اتخذ من الحديد والصفيح وبعض ربما بقايا مبنى اخذوا هؤلاء يعني جهاز الشرطه او ما تبقى من جهاز الشرطه شرطه البلديات مقرا لهم يحاولون ان يجتمعوا فيه حتى ينظموا عمل الشرطة البلديات من ذلك المكان. هو بالضبط هو يعني قريب جدا من منتزه بلدية غزة، هذا هو المكان الذي تم استهدافه. الحديث بدأ عن 6 شهداء ومن ثم بعد ذلك الحديث وصل إلى 7 شهداء ومن ثم أصبح الحصيلة شبه النهائية بالمصدر في الإسعاف والطوارئ 9 شهداء وعدد من المصابين في غارة من مسيرة من مسيرة إسرائيلية. التقارير يعني تتحدث عن اغتيال شرطي بارز في يعني برتبة عميد أبو كرم جندية برتبة 5 من الضباط جراء الاستهداف. هذا بناء على الرواية الإسرائيلية.
0: نعم من ضمنهم عماد بالإضافة للعميد أبو أكرم جندية، العقيد أبو عبد الله الهجين، العقيد أبو خليل تمراز، الرائد بلال أبو سمعان، العقيد أبو عمر عليان، بالإضافة إلى العقيد فاتن السحار مديرة الشرطة النسائية في قطاع غزة.
1: بكل الأحوال أسماء أو الصفات أو من هم هذه الجريمة واضحة المعالم، واضحة الأركان. الجرائم المتلاحقة لجيش الاحتلال الإسرائيلي هي ليست جريمة فقط بحد ذاتها ولكن ترتقي إلى جرائم حرب لا يجوز ضمن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الأولى والثانية والثالثة والرابعة أن يتم استهداف المدنيين ولا أن يتم القصف دون وجود هدف أو مبرر أو دفع يعني لحدث طارئ أو ربما للدفاع. الآن أنت تسمي نفسك وزارة الدفاع الإسرائيلية، بالتالي أنت هنا تدافع ولا تهاجم، ولكن ما نراه فعليا في قطاع غزة أنك تهاجم وسط مدينة غزة إلى الغرب بعيدا جدا عن الدبابات الإسرائيلية. هؤلاء الشرطة مدنية اجتمعوا يعملون من أجل تنظيم القانون. قبل أيام كان هناك مشكلة في قطاع غزة بين عائلتين، يعني تم إطلاق رصاص وتم مقتل أحد الشبان، قبلها كان هناك مشكلة وقبلها مشكلة. إذا ما يريد الاحتلال حقيقة بين مزدوجين، وهنا نقولها بشكل واضح، يريد الاحتلال أولا أن يفرغ القانون من قطاع غزة عن طريق ضرب رجال ومراكز الشرطة بشكل واضح، ولا يريد أن لأحد من الشرطة أن يعمل. هذا كما كان يحدث حقيقة في بداية الانتفاضة 2000 عندما تم ضرب مبنى الجوازات الفلسطينية وتم ضرب مدينة عرفات للشرطة وتم قصف أغلب المباني الشرطة لتفكيك الشرطة الفلسطينية وتفريق السلطة الوطنية من القانون. وحتى يتم هم يعلمون جيدا بأن العائلات الفلسطينية لديها أسلحة، وأن العائلات الفلسطينية من جزء من التقاليد أن يكون لديهم سلاح، فهم يريدون أن يخلقوا حالة من الفوضى داخل المجتمع الفلسطيني، وأن يعود مرة أخرى اللا نظام داخل قطاع غزة، وأن يكون هناك حالات من السرقة دون وجود عقاب، من أساء من أمن العقاب أساء الأدب.
0: نعم.
1: وبالتالي يريدون أن لا يجدوا هناك نوع من القانون، وأن تكون هناك فوضى، أو في إلى ذلك حتى تتفرد الميليشيات التي تنتشر على حدود غزة في خمس مناطق، أن تتفرد بالشعب الفلسطيني، وأن يكون هناك سيطرة للميليشيات، أن تكون فوضى. لا يريدون حتى لا سلطة فلسطينية أن تحكم، ولا يريدون لأحد أن يحكم الشعب الفلسطيني. يريدون أن تنتشر الفوضى، وأن تعم قانون الغاب، بمعنى من العائلة الأكبر هي التي تستطيع أن تسيطر، ولكن حقيقة الأمر هناك ضبط لدى العائلات الفلسطينية. قانون العشائر يطبق الآن في قطاع غزة، بمعنى أن العشائر لديها، ما زال هناك وجهاء العشائر وشيوخة ومخاتير لديهم احترام داخل المجتمع الفلسطيني، ويرفض حقيقة تجاوز هذه القوانين. نحن نحكم كعائلات وكقبائل كما هو الحال في الضفة الغربية بالقانون الفلسطيني، وإذا إذا في حالات الحرب يلغى القانون، يحول إلى قانون طوارئ، تعم الآن القانون ما يسمى بقانون العشائر. فبالتالي الاحتلال الإسرائيلي بنينة يريد بشكل أو بآخر أن يستمر في غرق الهدنة حقيقة. يعني لا نريد أن نسوق لموضوع هدنة.
0: نعم، واضح تماما، خاصة في الأيامات الأخيرة. نعم، وهناك بشكل علني عماد، يعني إصرار على هذه الخروقات واستهداف مزيد من المواطنين والعناصر الذي يقول أنه يستهدفهم في غزة. ومن خلال هذا التحديث أكدت إسرائيل لمجلس السلام بأنها ستواصل هذه العملية في قطاع غزة. نتمنى لكم السلامة، ولك أخي عماد شكرا جزيلا حتى اللحظة. عماد أبو شاويش، الصحفي والمراسل من قطاع غزة، كنت معنا ضمن حديث البلد. طيب، قيد المتابعة، ولأتأكد الحديث عن أنباء أولية عن طعن قرب مستوطنة معالي ليبونة بجانب بلدة اللبن الشرقية شمال رام الله، الحديث عن إصابة خطيرة في المكان، تم نشر صور. بحسب مصادر عبرية تزعم بأن قوات الاحتلال تعتقل سائق مركبة فلسطينية بعد ترجله منها حاملا عصاي وعلبة غاز فلفل، اقتحم بيقولوا بؤرة استيطانية وهاجم بالغاز ثلاث مستوطنين قرب بلدة سنجل شمال رام الله.

بآخر تحديث بهذا الخصوص، طبعا ما أنتم بتعرفوا دائما في رواية إسرائيلية بهذا الكلام، دخل عربي بيقولوا رجل عربي يحمل عصا إلى مزرعة برام الله بالقرب من مستوطنة معالي لبونة، اقترب منه يعني لما فات على المزرعة إجوا مين؟ ثلاثة من المستوطنين بيسألوا عن سبب دخوله لهذا المكان، صار بيناتهم كلام. خلال هذه المواجهة قام هذا الشخص برش غاز الفلفل، رش غاز الفلفل باتجاهه. بسبب الرياح انتشر الغاز في المنطقة مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص إسرائيليين، إصابات طفيفة دون الحاجة إلى تلقي العلاج. هذا يعني بحسب التحديث وآخر الروايات. المشتبه به بيقولوا أنه قيد يعني التحقيق أو مقيد بالأصفاد.

آخر الأخبار، استعداد لجولة جديدة محتملة ضد إيران. سلاح الجو الإسرائيلي يتسلم اليوم طائرة جدعون الثانية للتزود بالوقود بعد أقل من 3 أشهر على وصول الأولى. هاي خطوة تعزز قدرة المقاتلات الإسرائيلية على تنفيذ ضربات بعيدة المدى. برجع بذكر كمان بالجريمة التي حصلت بجنين. بحسب المصادر المحلية، مواطن يقتل زوجته حرقا في المركبة. وفي غزة مجزرة، 9 شهداء و15 مصاب في غارة إسرائيلية على مقر شرطة البلديات وسط مدينة غزة.

0: طيب خلينا أقول مساء الخير للأصدقاء اللي كملوا معنا البرنامج، لأنه إحنا في آخر دقيقتين تقريبا أو دقيقة. عز الدين مساء الخير، بعدين زهقنا. المهم إحنا نزهق ولا ما نزهق مش مشكلة، المهم إنه إحنا نكمل. ربا مساء الخيرات، أهلا وسهلا عزيزتي. علي أبو مرخية مساكم فل، سمر وصالح وأجواءكم الحلوة، بس الأخبارات أبدا مش حلوة، كله بتعكر المزاج يا علي للأسف. دكتور معن ستة من جمال حلاوة الأخلاق، شكرا جزيلا. والله يعني اليوم كله انسى، جرائم ومجازر واغتيالات واعتقالات واقتحامات، كله اليوم مش طبيعي. موعد البرنامج بهذا الوقت كل هاي الأخبار بتيجي مرة واحدة. حكمة اليوم: التضحية هي رأس هرم الحياة، بل هي رأس هرم العبادات. مساء الخير يا حمزة. أبو أسامة بده أغنية لفيروز على ذوقنا. أبدا مش وقت فيروز. ثانيا أنه ما بعرف، خلص أنه خلص وقت البرنامج. بكل الأحوال شكرا على متابعتك وعلى تعليقاتك. أبو لؤي سدر كمان أهلا وسهلا، إن شاء الله يوم بكرة بتكون الأوضاع أروق وأفضل ونقدر نسمعكم كل الأغنيات المطلوبة، لكن دعواتكم لأهلنا في قطاع غزة ولا كمان دعواتكم للست اللي انقتلت بهاي الطريقة البشعة الله يرحمها، وإن شاء الله ما تشوفوا شر وتضلوا بألف خير جميعكم. شكرا أصدقائي، شكرا كل المتابعين، منشوفكم بكرة على خير وسلامة مع القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي. شكرا صالح ولإيهاب، وتحياتي أنا سمر، إلى اللقاء.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصرية، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة بتصدري.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

الحقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: حسينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

0: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفان ورجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم، مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة، مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طول كرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

0: السائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

البريئة، مع انه قدرتي تتخطي حدودك وتحتلي قلبي تلتين دقيقة. طب شو الطريقة؟

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بتوجيهي أو بدون توجيهي، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في حلقة اليوم، 16 قتيلا وأكثر من 30 مصابا في غارات إسرائيلية على غزة.
2: فجأة استهدف المكان، تحول من مكان ترفيه ومكان مقهى وكافي إلى مكان ساحة دماء.
1: منظمة حقوقية إسرائيلية تحذر من تهجير وشيك ل 47 عائلة فلسطينية في منطقة الأغوار بالضفة الغربية.
3: تم قطع المياه بالكامل، يعني هسه كل السكان الموجودين وكل المزروعات بلا مي.
1: وفي اليوم العالمي للعمل الإنساني، هل يشعر العاملون في هذا المجال بالأمان؟
4: تشهد زمايلي وفي من ضمنهم تشهد كم جانبي.
1: التفاصيل والمزيد في انتظاركم. تحية لكم مستمعينا الكرام في كل مكان، ولقاء جديد مع يومية الشرق الأوسط، ومعكم محمد عبد الجواد. بدايتنا اليوم من قطاع غزة، حيث أكد مصدر في الإسعاف والطوارئ ارتفاع عدد القتلى في الغارة الإسرائيلية الأخيرة على مقر للشرطة في مدينة غزة عصر اليوم إلى 9 قتلى وأكثر من 20 مصابا. من ناحية أخرى، أعلنت مصادر طبية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة صباح اليوم الأربعاء وفاة شاب متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في قصف إسرائيلي لميناء غزة يوم أمس، ما يرفع حصيلة قتلى تلك الغارة إلى 7 إصابات وأربعة إلى 7 قتلى وأربعة عشرة إصابة. وهي الغارة التي قال الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت قادة في وحدة النخبة التابعة لحركة حماس. لآخر التطورات ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش. مرحبا بك عدنان. بداية، ما تفاصيل الغارة التي استهدفت مقر الشرطة في مدينة غزة، وهل من معلومات عن هوية القتلى والجرحى؟
5: نعم، أهلا بكم. يعني يبدو أن المستهدف كان اجتماعا رفيعا لقيادة شرطة حركة حماس في قطاع غزة، ويبدو أنه كان في إطار تعيين مدير جديد لشرطة غزة عقب مقتل المدير السابق أيضا في غارة جوية إسرائيلية قبل نحو أسبوع غربي مدينة غزة. ونعت وزارة الداخلية التابعة لحماس قبل قليل في بيان لها 8 ممن وصفتهم من كوكبة من ضباط وكوادر الشرطة الفلسطينية، ومن بينهم يعني العميد أيمن جندية الذي تم تكليفه حديثا بمنصب مدير شرطة غزة، وأيضا من بينهم العقيد فاتنة عبد الجبار الصحار وهي مدير إدارة الشرطة النسائية في محافظة غزة، وأيضا عدد من الذين يحملون رتب عقيد وعميد مدراء شرطة غزة والمحافظة قتلوا جميعا إلى جانب طفلة من المارة تبلغ من العمر 13 عاما قتلت أيضا في هذه الغارة.
1: وبالنسبة لغارة الأمس على ميناء غزة، ماذا نعرف حتى الآن عن نتائجها وهوية المستهدفين، خاصة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قادة في وحدة النخبة تابعة لحماس؟
5: نعم، أيضا هذه الغارة كانت بشكل مفاجئ، حيث استهدفت طائرات حربية إسرائيلية يعني مقهى في داخل ميناء غزة للصيادين غربي المدينة. قتل في هذه الغارة يعني 6 أشخاص على الأقل. قالت يعني إسرائيل بأنهم عدد من قادة حماس، ولكن إجمالا الحركة لم تتبنى في بيان لها هؤلاء الأشخاص، وقالت أن يعني هؤلاء كانوا من المدنيين غير المسلحين الذين كانوا يستجمون على بحر غزة. هذا ما جاء في تصريحات لقادة من حركة حماس. وفي هذا الإطار حملت حماس مجلس السلام المسؤولية عما وصفته بهذا التصعيد العسكري الإسرائيلي غير المبرر، وذلك لعدم قيامه بالضغط بشكل كبير على إسرائيل لتوقف هجماتها على قطاع غزة. وقالت أن ذلك يأتي عقب الاتصالات المكثفة التي جرت مؤخرا وكانت بحضور بعثة الرئيس ترامب من أجل محاولة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار والذي اتهمت بنيامين نتنياهو بأنه يسعى عبر هذا التصعيد إلى عرقلة هذا الاتفاق.
1: شكرا جزيلا لك عدنان البرش مراسل بي بي سي لشؤون غزة. وقد استمعنا لعدد من المواطنين في مدينة غزة يصفون ما جرى عند استهداف مقهى بالميناء مساء أمس.
6: حدث كان قاعد هو كمان صاحب على البحر، فجأة دوت جذبتين من الطيران فارتقوا في شيء منه متقطع، شيء وقع في البحر، يعني منظر فظيع على آخر.
7: أنا نفسي استدعيت زمايلي للمكان هذا لأنه مكان هادي، أنا قلت لهم أنا بدي أخذكم على مكان هادي تعرفوا تجتمعوا فيه تحكوا فيه اللي بدكم إياه، اللي هو على البحر. هذا المكان المتنفس الوحيد للناس، هذا المكان أصلاً اللي ضايل، لولا أصلاً مكان طبيعي كان اليهود ما خلتوش بحاله، ما عرفتش إنها تعمل فيه إيش، صارت تستهدف الناس الأبرياء اللي بيقعدوا عليه.
8: للأسف وضع البيوت في غزة لا يطاق، لأنه فيش بيوت، ولو في حتى بيت فيش كهرباء، يعني المتنفس الوحيد لقطاع غزة اللي هو البحر، فذهب ابن أخوي على البحر حتى يعني يتنفس، شايف كيف، ويستمتع بالجو غادي يعني يستجم. للأسف كانت ضربة الاحتلال الغاشمة هذه قتلت طموحهم وقتلتهم.
2: احنا كمدنيين رفع كنا طالعين نرتاح في مكان، لأنه أن قصف تدمير وتجويع وتعطيش، طلعنا من مكان أنه رحنا على مكان مدنيين، مكان فيه ناس كتير من أطفال ونساء، اللي هو ميناء غزة، كل الناس بتجي عليه بتطير زهق بتطش عليه بتعمل عليه. فجأة استهدف المكان، تحول من مكان ترفيه ومكان مقهى وكافي إلى مكان ساحة دماء. كاسة القهوة اللي كنا نشربها تحولت إلى كاسة دم، إزازة الماء تحولت إلى إزازة دم.
1: شهود عيان على القصف الذي تعرض له مقهى بميناء غزة مساء أمس. وفي سياق متصل حذرت وزارة الصحة في غزة من توقف محطات الأكسجين، لافتة إلى أنه يهدد حياة عشرات المرضى والمصابين والأطفال في العنايات المكثفة والحضانات بغزة. للمزيد من التوضيح تواصلنا مع مازن العرايشي مدير الهندسة والصيانة في وزارة الصحة بقطاع غزة.
9: قبل الحرب على غزة كان لدى وزارة الصحة 34 محطة أكسجين تعمل في مرافق الوزارة. الاحتلال أخرج 22 محطة عن العمل، وتبقى لدينا 12 محطة تخدم مرافق الوزارة والمؤسسات الصحية غير الحكومية، إضافة إلى الأفراد الذين يحتاجون إلى الأكسجين. قبل الحرب كان لدينا 30 جهاز تابع الأسطوانات، تبقى لدينا فقط 4 من أصل 30 جهاز تعبئة يعمل بسبب نقص قطع الغيار والزيوت اللازم لتشغيل هذه المحطات. معلوم أن الأكسجين هو أساس في عمليات التعافي والعلاج، والأقسام الحيوية التي تتغذى من الأكسجين لا يمكن أن تستمر بالعمل في ظل انقطاع الأكسجين، ونخص بالذكر اللي هي أقسام الحضانات الأطفال وأقسام العناية المركزة وأقسام العمليات. أقسام العمليات وهذه الأقسام تعتمد بشكل أساس على الأكسجين في العمل، في حال توقف الأكسجين معناه أنه هذه الأقسام لن تعمل، معناه الحكم على هؤلاء المرضى بالموت.
1: مازن العريشي مدير الهندسة والصيانة في وزارة الصحة بغزة. حملت حركة حماس على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم مجلس السلام المسؤولية عن التصعيد العسكري الإسرائيلي الحالي في قطاع غزة، متهمة إياه بعدم القيام بمسؤولياته بالضغط على الجانب الإسرائيلي وإلزامه بما تم الاتفاق عليه على حد قول الحركة. كما اتهمت حركتا حماس والجهاد الإسلامي إسرائيل بتقويض عملية السلام المتعثرة في غزة. ينضم إلينا الآن من القدس الصحفي منير الغول. مرحبا بك سيد منير. إلى أي مدى يمكن الربط بين التصعيد الإسرائيلي الحالي في غزة والتصريحات والمواقف التي صدرت عن أعضاء بمجلس السلام؟ وهل من مؤشرات في إسرائيل على وجود خلاف أو تباين بين ما يتم الاتفاق عليه سياسيا وما يجري تنفيذه ميدانيا من جانب إسرائيل؟
10: يعني التصعيد الإسرائيلي الأخير في غزة اليوم وأمس لا نراه حادثا ميدانيا منفصلا، بل جزء من معركة أكبر على من يطرح شروط المرحلة المقبلة. ولذلك السؤال المهم هو لماذا تصعد إسرائيل الآن؟ يمكن القول أنها تبحث عن فرض معادلة نزع السلاح أولاً، أي باختصار إسرائيل وجيشها لا يريدون رؤية أي سلاح أو عسكري أو مسلح من حركة حماس، وبالتالي تأتي عمليات الاغتيال التي تعتبر من زاوية إسرائيل ضغطا عسكريا داخل المفاوضات. وبالتالي اشترط رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو على جاريد كوشنر خلال الاجتماع قبل عدة أيام أن تستمر سياسة الاغتيالات، ويبدو أن المسؤولين الإسرائيليين أبدوا تحديدا اعتراضهم على مطالبة واشنطن بوقف الاغتيالات، وبالتالي هذه الاغتيالات عادت كما شاهدنا اليوم والأمس. نقاط إضافية مهمة: إسرائيل تريد تثبيت حرية العمل العسكري حسب المفهوم الإسرائيلي، وأيضا الرد على الضغط الأمريكي، ولا ننسى الحساب الإسرائيلي الداخلي لأن نتنياهو يقترب إلى الانتخابات 27 أكتوبر، وبالتالي الهدف أبعد من قتل قيادي. إسرائيل تريد الوصول إلى معادلة تقول ندع سلاح حماس والجهاد، تثبيت إدارة جديدة لغزة، ضمان حرية العمل الأمن الإسرائيلي، ثم لاحقا يأتي الانسحاب والإعمار. ولكن هذا الموقف قد لا ترضى عنه حماس الملتزمة حتى الآن بخريطة الطريق والجهاد الإسلامي، وممكن أن تذهب الأمور على الورق إلى اتفاق، ولكن قد تعاد صياغة الواقع بالقوة والنار في غزة.
1: أشكرك شكرا جزيلا منير الغول الصحفي، كان معنا من القدس.
0: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: ونعود مرة أخرى إلى قطاع غزة، ففي سياق متصل يعاني النازحون المقيمون على شاطئ غزة من أوضاع صحية وبيئية قاسية في ظل تكدس النفايات واختلاط مياه الصرف الصحي وانعدام مياه الشرب النظيفة، إلى جانب معاناتهم من ارتفاع درجات الحرارة وانتشار القوارض. وقد استمعنا لعدد منهم حدثونا عن ظروفهم ومعاناتهم اليومية.
11: اليوم بنموت 100 مرة من تهباية المية، سنت فوق 400 متر عن دحلة، أكثر من 400 متر ورمل البحر، لكن هناك لازلنا رمل قرشة وأمراض تعرف تعيش يعني.
12: إحنا والله كل بدنا نشتري شغلة بسيطة، مثلا فلفل بندورة، إيش بدك تطلع أقل إشي 700 متر 2 كيلو بدك تسند فوق، تيجي طشي من الدور من الأبراج بيجوا طشي على البحر، بفكرون مكيفين، بقول يوم ما لهم كيفين، والله بنموت 100 موت في اليوم.
13: عايشين على البحر حياة ما بتعيشها الحيوانات، فيش بني آدم بيقدر يعيش الحياة. احنا عايشين في خيمة عبارة عن قطع قماش، الشمس تحرقنا في النهار وفي الليل نعرق واحنا نايمين، عايش معانا القوارض العرس والسلام. احنا فيش عندنا، بصلنا على شط البحر عشان اللي حاسديننا، احنا بصلناش مية، احنا بدنا نعبي مية، بدنا نقطع كيلو متر مربع عشان نطلع فوق في المنطقة العالية عشان نعبي مية نشرب ونغسل ونتحمم.
14: العيش على البحر يعني بتقدر صعوبة تقول 100%، صعبة جدا جدا. أول حاجة بنعاني من الرمل، الرمل اللي هو مالح كتير، يعني ما بنقدرش انه احنا نتأقلم معه، بعمل حساسية مع الأطفال، بعمل أمراض جلدية كثيرة حكة يعني زي هيك، غير انه كمان يعني الرطوبة المالح، هذا الهواء المالح يعني بأثر كمان على الجسم. لكن احنا مضطرين يعني غصب عنا، يعني احنا فيش مكان انه احنا وحنا فيه.
1: نازحون على شاطئ البحر في غزة. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث قالت منظمة بيت سليم الإسرائيلية لحقوق الإنسان إن 47 عائلة فلسطينية تواجه خطر التهجير الوشيك في منطقة الأغوار جراء قطع الجيش الإسرائيلي والمستوطنين المياه عن منازلهم. وذكرت المنظمة الإسرائيلية في بيان أن 47 عائلة فلسطينية تضم أكثر من 300 فرد، نصفهم تقريبا من الأطفال، تواجه خطر التهجير الوشيك من منازلهم في شمال غور الأردن. عدد من سكان الأغوار تحدثوا ليومية الشرق الأوسط.
15: كانيش أول شيء 200 من العطش لهسة فيش مي من مرة لأنه ولا الغيم، بعدين علف بيجيناش من مرة ولا واحد بيسجل يجي علينا من مرة، ولا سيارة علف ولا واحد مستعد تصادر سيارة. وبالنسبة للتجار تبعين الحلال بيدوا يسل خروف أو سخل أو شيء بدهم نوصلهم إياه للشارع وهناك يذبحون ذبح في السعر ونرجعوا ماشي، لا بيخلوا مي ولا خلوا كهرباء ولا خلوا طريق نمشي فيها في الرجل، والواحد إن مرض بيخلوهوش يقطع الشارع، بحاولوا يهجرونا من جميع الوسائل يوم يوم يوم يوم من أسبوعين زمان يوم يوم مرتين ثلاث بمرك من باب البيوت يستفزونا بس لأن سمعهم.
16: من أسبوع جاي تقريبا تم قطع المياه بالكامل، يعني هسه كل السكان الموجودين وكل المزروعات بلا مي، يعني من أسبوع جاي بلا مي، يعني بيحاولوا أصحاب المزارع بنحاول إنه نوصل المي في خطوط مي يعني نعمل لها صيانة برد بيجي المستوطن في نفس اليوم بكسرهن يوميا، يعني مرار يوم مرتين في اليوم بنصلح خطوط المي وبيجي بكسرهن.
17: اللي بيتم في الأغوار عامة وسهل بقاع خاصة وعطوف وضع لا يمكن أن نقدر نوصفه، عشان أنت أول إشي تقول لك هذول لكمة عيش لألفين بيت ألفين أسرة كل إشي اللي بقتهاش من هذا السهل. الشغل الثاني إنهم تحكي لك عن مئات الملايين الناس استثمرت في هذا السهل. الشغل الثالثة هذا لا سمح الله الإشي اللي قاعد بتم إذا تم راح ينك السلبا، سواء كيلو بندورة ولا كيلو خيار ولا كيلو بطاطا ولا كيلو بصل راح تشوف إشي لا يطاق في هاي البلد.
1: عدد من سكان الأغوار بالضفة الغربية المحتلة. وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، والساعة الآن هي 3:15 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
18: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
19: ارتفاع عدد القتلى في أحدث غارة إسرائيلية على مقر الشرطة في غزة إلى 9 قتلى، بينهم عدد من الضباط على رأسهم مدير شرطة غزة الذي عين قبل أسبوع فقط بعد مقتل المدير السابق في قصف مركبته غربي المدينة. المصادر تؤكد تحول عدد من الجثث إلى أشلاء، ومنهم مديرة الشرطة النسائية التي قتلت في الغارة، أصيب في الغارة نحو 20. كان قصف إسرائيلي لميناء غزة أمس أدى إلى مقتل 7 وإصابة 14، وقال الجيش الإسرائيلي إنه كان يستهدف مقهى على الشاطئ به قادة في وحدة النخبة التابعة لحماس.
20: منذ إعلان الهدنة لليوم في أكثر من يعني آلاف الشهداء.
21: كاسة القهوة اللي كنا نشربها تحولت إلى كاسة دم، إزازة الماء تحولت إلى إزازة دم.
19: رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي دعا إيران إلى مراعاة خصوصية العراق في ما يتعلق بتصدير النفط عبر مضيق هرمز، وذلك خلال لقائه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الذي يزور بغداد والتقى فيها قادة العراق.
18: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
19: الجيش الإيراني يطلق تحذيرا لدول الخليج من مساعدة الجيش الأمريكي غداة إعلان الإمارات وقف جميع تعاملاتها التجارية والمالية مع إيران بعد اتهامها بإطلاق صاروخين استهدف الملاحة البحرية، الأمر الذي نفته إيران. رئيس المجلس القروي في قرية قصرى جنوبية نابلس بالضفة الغربية يؤكد أن الجيش الإسرائيلي سيمد عملياته العسكرية في قصرى حتى مساء الثلاثاء المقبل، مؤكدا قيام القوات الإسرائيلية بتدمير 5 منازل على الأقل في القرية التي يحاصرها مستوطنون لأكثر من 10 أيام الآن.
22: وأشار رئيس المجلس القروي إلى أن الوضع الإنساني بات سيء للغاية في قرية قصرى.
19: كنت معكم خليل فهمي، إلى اللقاء.
18: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن مستمعينا الكرام إلى جولتنا مع وسائل التواصل الاجتماعي.
18: يوميات الشرق الأوسط.
1: ومعي في جولة اليوم زميلتي ريم إدريس. مرحبا بك ريم.
23: مرحبا بك محمد، ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: من أين ستبدأ هذه الجولة؟
23: بدايتنا من سوريا محمد، وتحديدا من ريف حيمص، حيث وثق فيديو متداول اللحظات الأولى عقب حادث السير على طريق دير الزور دمشق وسط تجمهر الأهالي واستيائهم من تأخر وصول سيارات الإسعاف لأكثر من نصف ساعة بحسب ما يظهر في هذا المقطع. محمد دعنا نستمع له.
3: هاي نورت السيارة، هذا الزمن منتهي، هذا على طريق الدير أول طريق حسية، صارنا نص ساعة واقفين نستنى بسيارة إسعاف ما حد جانا، هذا الكلام يصير؟
1: كيف جاءت تفاعلات رواد المنصات مع هذا الفيديو أو هذا المقطع؟
23: نعم محمد، التعليقات ركزت بشكل كبير على تأخر سيارات الإسعاف بشكل مستمر وسط مطالبات بسرعة الاستجابة للحوادث وإنقاذ المصابين، فيما عبر آخرون عن غضبهم من المشهد متسائلين أساسا عن سبب تأخر سيارات الإسعاف في الوصول إلى موقع الحادث فورا.
1: أراك تأخذيننا إلى دولة مجاورة لسوريا في العراق.
23: نعم، وتحديدا من كركوك، حيث تحول خلاف بين مقاول والجهة المشرفة على مشروع طريق في العراق يسمى الفتحة بيجي إلى مشهد لافت على الطريق. فالمقاول محمد الذي يقول إن الجزء الذي نفذه اكتمل منذ 3 أشهر رسميا، فأقدم على إغلاق هذا الطريق بالسواتر الترابية احتجاجا على عدم صرف مستحقاته، ما تسبب في إرباك حركة المواطنين والمركبات. فدعنا نستمع.
4: السيد محافظ كركوك المحترم، السيد مدير الطرق والجسور المحترم، اليوم تم غلق طريق الرياض الفتحة القاطع الأول ووضع عدة سواتر ترابية.
1: يعني كيف جاء تفاعل رواد مواقع التواصل مع هذا التصرف، وهل من موقف رسمي عراقي من قبل المسؤولين؟
23: نعم صحيح، مجلس محافظة كركوك تحرك بعد إغلاق الطريق وأكد أن الطريق ملك للمواطنين ولا يجوز إغلاقه مهما كانت المبررات، كما وجه أيضا محمد بضرورة معالجة الخلاف عبر القنوات القانونية، فيما دعا إلى إعادة فتح الطريق فورا أمام حركة المواطنين.
1: من أين ستختتمين هذه الجولة؟
23: من السودان، حيث لفت طفل سوداني الأنظار بمقطع مؤثر ظهر فيه حزينا بعد ظهور النتائج وهو ينتقل من مرحلة دراسية إلى أخرى في الابتدائية بعدما نجح، لكنه لم يحقق التفوق الذي كان يطمح إليه، وكان والده يحاول التخفيف عنه ومواساته في هذا الفيديو المتداول، لكن الطفل محمد كان واضحا في أنه لم يكن يريد النجاح فقط، بل كان يحلم بالتفوق وتحقيق نتيجة أفضل. أنا نستمع.
5: ما الواحد تدخل لا يجيب النتيجة زي دي.
6: ما النتيجة تدي؟ لا ترى النتيجة دي ما كويسة.
5: لا تعود تطمن سايرة كويسة لا.
6: كيف لا تطمن سايرة؟ والله النتيجة دي كويسة. كيف ما كويسة؟ مع قطعة الكهرباء دي.
5: برني دلقة على مندي.
1: يعني أبوه مقتنع بالنتيجة وهو غير مقتنع على عكس العادة.
23: صحيح.
1: شكرا جزيلا لكريم على هذه الجولة. إلى اليمن، حيث ما زال الوضع في مدينة المخا متأثرا بالضربات الأخيرة التي استهدفت ميناء المدينة بقصف صاروخي شنه الحوثيون قبل أيام، ما أدى لتوقف كامل للميناء بالإضافة إلى توقف في حركة الصيد وأضرار أصابت بعض المركبات. لمزيد من التفاصيل عن الوضع الحالي تحدثنا إلى عبد الحكيم مهدي مدير مركز الإنزال السمكي في المخا.
24: القصف الذي يقوم به الميليشيات الحوثية في مدينة المخا، فإن الصيادين قد تضرروا من جراء ذلك، حيث توقف الاصطياد في مدينة المخا مما أدى إلى نزوح الصيادين إلى مناطق أخرى، وتعد الضربات التي يقوم بها الميليشيات الحوثية على مدينة المخا تؤثر سلبيا على الصيادين ولا يستطيعون الذهاب إلى البحر للاصطياد. لا توجد أي خسائر للصيادين، بس توجد خسائر مادية مما يكلف الصيادين للذهاب إلى مناطق أخرى للاصطياد بعيدا عن أهلهم وعن منطقتهم، هذه تكلف الصيادين خسائر مادية للتنقل من مناطقهم إلى مناطق أخرى للاصطياد.
1: عبد الحكيم مهدي مدير مركز الإنزال السمكي في المخا. إلى ليبيا، حيث تواجه الأسواق ارتفاعا في أسعار عدد من السلع الاستهلاكية بحسب عدد من المواطنين وسط زيادة في تكاليف الاستيراد والإنتاج بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، ما يفاقم الضغوط المعيشية على المواطنين ويزيد من كلفة السلع الأساسية. عدد من المواطنين تحدثوا إلينا عن ارتفاع الأسعار وتأثيرها على حياتهم اليومية.
25: طبعا ارتفاع الدولار وارتفاع سعر صرف الدولار تنخفض العملة المحلية، بالطبع بيصير تضخم في تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار السلع خاصة المستوردة والخدمات الأساسية حتهي، هذا كله يؤثر على الحياة اليومية.
0: والله ارتفاع الدولار أمر يراق المواطن بشكل كبير، خاصة يساهم في ارتفاع المواد الأساسية اللي يحتاجها المواطن، ومش المواد الأساسية بس بل في كل مناحي الحياة، وتعطيل يعني يومه يعني سبب لنا الحقيقة ضغط كبير، إن خاصة إن المرتبات لا تكفي لقضاء الاحتياجات ولا نستطيع أن نستكمل به شهر كامل، مع زيادة ارتفاع الأسعار مع التقلبات اللي يعيشها الدولار بشكل يومي. الحقيقة العديد من الأزمات أرهقت الكاهل المواطن الليبي، وأصبح يستقبل كل يوم في أزمة جديدة، وخاصة عدم استقرار الدولار وارتفاعه وانخفاضه بشكل كبير جدا جدا دون أي ضوابط ودون أي تدخل من الجهات المسؤولة.
2: أزمة تتفاقم كل يوم أكثر من اليوم اللي قبله، وللأمانة ما فيش حلول. كل يوم صرحين بسعر، والأسعار التجار الغذائية مش راحمين الناس، ولا قصدي للأمانة تعبنا والله بشكل مش طبيعي. كل يوم ناخده بأسعار جديدة، الحاجة اللي بالنار تصبح تاني يوم تاخدها بجنيه ونص، اللي بخمسة تاخدها بعشرة.
1: مواطنون ليبيون. تزامنا مع اليوم العالمي للعمل الإنساني هذا العام، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن عام 2025 شهد رقما قياسيا جديدا من العنف ضد عمال الإغاثة، مشيرا إلى بلوغ عدد القتلى والجرحى والمختطفين إلى 907 أشخاص. المزيد في تقرير لأميرة دكروري.
7: في 19 من أغسطس من كل عام يتذكر العالم أولئك الذين يذهبون إلى حيث لا يذهب أحد، إلى مناطق الحرب والكوارث، ليقدموا الغذاء والدواء والأمل. فهو اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة تخليداً لذكرى تفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد عام 2003. وبحسب منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، فإن المخاطر التي يتعرض لها العاملون في المجال الإنساني لا تزال قائمة، إذ قتل أكثر من 350 عاملاً إنسانياً حول العالم خلال العام الماضي، من بين أكثر من 900 تعرضوا للعنف. محمد متطوع من غزة قرر الالتحاق بالدفاع المدني رغم المخاطر التي شهدها.
8: تشهد زمايلي وفي من ضمنهم تشهد كم جانبي، فبعد هذا اليوم كملت مسيرة صديقي. لما أنت تكون قاعد بكون في استهداف، تطلع على الاستهداف، لما أنت تلاقي واحد من تحت الأنقاض مطلع لك إيده أو صوته بزعج عليك بقول لك أمانة يا عم انقذني، أمانة طلعني، وتروح أنت تشد إيده تمسك إيده بتعطيك روح الأمل، دفعة الأمل إنه في لسه في ناس زي موجودة في الحياة بتساعد.
7: وتؤكد بيانات أممية أن السودان جاء في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد العاملين الإنسانيين القتلى بواقع 71 عاملا، وأن الطائرات المسيرة تسببت في نحو 80% من وفيات المدنيين خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026. حمزة المهدي من ولاية جنوب كردفان قرر أن يكون واحداً من أعضاء غرف الطوارئ.
9: كثير من التحديات بنواجهها من خلال العمل الإنساني والمخاطر، أبرزها المعارك الطاحنة الدارت في المدينة برضو أثرت بشكل واضح، والتدوين بالمدفعيات الثقيلة كان لا يعني أثرها في أنه تكون عائق كبير أمام المتطوعين في تنفيذ.
7: وتظهر تقارير أممية أن اليمن ضمن الدول التي شهدت أعلى معدلات الخطف والاحتجاز بحق العاملين الإنسانيين خلال العام الماضي. علي واحد من المتطوعين الذين قرروا التطوع لسد حاجة الفقراء.
10: قمت بهذا العمل عندما شفت الأوضاع كارثية. الأوضاع كارثية، تشوف حالات أمام عينك تموت من الجوع، في حالات يرفضوها دخولها المستشفى بسبب عدم الإمكانية، بسبب الفقر. فعندما شفت هذه الحالات التي تحصل اتجهت إلى العمل الإنساني.
7: شددت منظمة الصحة العالمية على أن حماية الرعاية الصحية تعني حماية الأرواح وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية والحفاظ على صمود الأنظمة الصحية في أشد الأوقات حاجة إليها. يوميات الشرق أميرة دكروري، يوميات الشرق الأوسط، بي بي سي.
1: نهاية الحلقة، إلى اللقاء.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: نحن فريق العمل بإذاعة راديو بيت لحم 2000 منوجه أحلى تحية لكل مجتمعنا.
1: لا خلاص خلاص.